تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر في ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي؟
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

تايم سكوير اف ام، صوت الطرب الجميل.

عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: في العيد مضوي منازلها
1: والدار في العيد

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، واخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعين ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وابتدأ يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعين الكرام، فقرات متنوعة بانتظاركم، راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل مستمعينا اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان وين ما تكونون. نسعد بسماعكم لمحطتنا، أيضا متابعينا في التواصل الاجتماعي أهلا بكم ومرحبا. ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون غائما جزئيا على العموم، ويتحول إلى غائم ممطر في المنطقة الشمالية وأجزاء متفرقة من المنطقة الوسطى خاصة الأقسام الغربية، ويكون مصحوبا بالرعد أحيانا، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة في الأقسام الغربية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق. وأضافت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم في بغداد 36، المثنى 40، وميسان وذيقار 42، والبصرة 43.

وأيضا تابع البيان إلى أن درجات الحرارة وطقس يوم غد الثلاثاء بإذن تعالى سيكون غائما جزئيا على العموم ويتحول إلى غائم ممطر في المنطقة الشمالية وبعض أجزاء المنطقة الوسطى، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما سعيدا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. كشفت دراسة حديثة عن ارتباط تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء بارتفاع احتمالية الإصابة بمرض الكبد الدهني وتليف الكبد بنسبة تتراوح بين 20 و30%. وهنا جماعة اللي دائما يعني يثقلون بالعشاء، فيرجع أيضا الباحثون إلى أن يرتبط هذا التأثير بالساعة البيولوجية للجسم، إذ قد يؤدي تناول الطعام في ساعات الليل إلى التأثير في كفاءة التمثيل الغذائي ووظائف الكبد. كما أشارت دراسات سابقة إلى ارتباط استهلاك المشروبات الغازية والأطعمة فائقة المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد، وأكد الباحثون الحاجة إلى المزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة، مشددين على أن النتائج الحالية تشير إلى ارتباط محتمل، ولا يثبت أن تناول الطعام ليلا يسبب أمراض الكبد بشكل مباشر. رغم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة بين توقيت تناول الطعام وأمراض الكبد، وفهم الآليات البيولوجية المحتملة وراء هذا الارتباط.

وتشير النتائج إلى أهمية النظر في مواعيد الوجبات بوصفها أحد العوامل المحتملة المرتبطة بالصحة الأيضية، مع التأكيد أن الارتباط الذي رصدته الدراسة لا يثبت وحده أن تناول الطعام ليلا يسبب أمراض الكبد بصورة مباشرة.

تعتبر مبادرة التمهل الشديد عند المرور بالمناطق التي تخضع لأعمال الصيانة في الشوارع إجراء ضروريا لتفادي الحوادث والأعطال المفاجئة، التجاوز العشوائي بين المسارات لتفادي التخسفات الحاصلة في الإسفلت يربك السائقين خلفك وأيضا يسبب تصادما، لذلك لا داعي له في أوقات الذروة، والالتزام بالسرعة المحددة والصبر عند التحويلات المرورية يضمن سلامة أجزاء المركبة ويحميك ويحمي الآخرين من مخاطر الطريق. وفعلا يعني تشهد البصرة يعني بعض الشوارع هناك إعادة تأهيل وترميم وإصلاحات للتخسفات، ورغم أنه بعض التخسفات لا زالت موجودة في شوارعنا، مثلا يعني جسر أو جسر التربية، مجسر التربية اللي هو يعني المؤدي من شارع بغداد إلى جراج بغداد الصعود، هذا يعني بتخسفات يعني لا زالت للآن أنه تحتاج إلى يعني ترميم أو أقلها ترقيع في هذا المكان. لذلك هذه دعوة للمعنيين أيضا التوجه له، وبالتالي يعني هذا جيودي بحياة وحوادث عديدة جدا اللي ما منتبه له خصوصا واللي ما يندله، وخصوصا هذا شارع ممكن اللي جايين من محافظات البقية فلا شك يمرون عليه، يعني بالتالي ممكن اللي ما حافظ الشارع قد يعني يقع ضحية به وهو في صعود جسر، وغيرها أيضا من الشوارع اللي تكون يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل أو ترميم في بعض الأحيان. واليوم نشوف هناك يعني مثلا اهتمام بموضوع الازدحامات وفك الاختناقات المرورية من خلال مثلا بعض التقاطعات اللي هي ممكن تكون إجراءات بشكل مباشر، من ناحية أنه مثلا تقاطع يعني ياسين خريبط اللي يكون موجود في حي الغدير والمجسر اللي يكون أيضا مؤدي إليه، بالتالي هذا الموضوع أيضا سهل شوية انسيابية الحركة عكس ما كانت عليه سابقا، واستخدام يعني الاستدارات اللي هي تكون على جانبي الطريق يعني، وهذا موضوع مهم جدا. يعني احنا يعني كانت البصرة يعني عدد محدود من السكان، اليوم لا، الموضوع صار غير شكل، يعني اكو كثافة سكانية، زاد اعداد السيارات، فالموضوع بعد ما يتحمل كثرة التقاطعات اللي موجودة. يعني احنا ما اعرف يمكن اكثر مدينة بها تقاطعات، يعني مدينة التقاطعات هواية ترافيك لايت، يعني ف يعني ما تمشي لك يعني اقل من كيلو لا يعني ممكن انه 500 متر تلقى اكو ترافيك، يعني ف يعني كثير من التقاطعات موجوده، ويراد ان اكيد تخطيط هندسي مروري يحتاج للكثير بخصوص هذا الموضوع. والبعض ايضا يقول يعني بعض التقاطعات ايضا تحتاج، وممكن تقاطعات ما تصير بها هذه يعني القطوعات، يعني ما تشتغل بها لانه راح تصير زخم بنهايته وراح تصير مشكلة يعني ما انحلت يعني. فبالتالي أكيد المعنيين والمختصين يدرسون بعض التفاصيل الخاصة بالتقاطعات، وممكن أيضا يجدون حلول بديلة.

شرجي أجواء البصرة أعتقد صح، كتبونا إذا كان الموضوع صحيح. فأيضا مستمعين الكرام، تحياتنا لكل أصدقائنا ومستمعين مستمعين راديو تايم سكوير، صديقنا العزيز في مول بصرة تايم سكوير أستاذ ستار، كل التحية إليك، نصبح عليك بالخير وجود مورنينج، حياك الله، أهلا وسهلا. أيضا مستمعينا الكرام، يعني يعتبر استنشاق عوادم المولدات الأهلية والغبار العالق في الهواء الصباحي من أكبر محفزات النوبات التنفسية لمرضى الجهاز التنفسي، فالاعتماد على الكمامات القماشية أو تجنب الممرات الضيقة التي تنتشر فيها الأدخنة الكثيفة رح يقلل من فرص الالتهاب، التهاب الشعيبات الهوائية، والحصول على يعني أو الحرص على غسل الوجه وتناول السوائل الدافئة فور الوصول للعمل يساعد في تنقية المجرى التنفسي ويحميك من مشكلات الحساسية الموسمية.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو تايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع المرة، الموضوع راح يتحدث عن التغذية الصباحية السليمة، الوقاية والنشاط البدني. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل. نستمع معا ونرجع بعدها، كونوا معنا.
1: التغذية الصباحية السليمة، الوقاية والنشاط البدني. مع انطلاق حركة الحياة في كل صباح، يندفع الموظفون والطلبة والعمال إلى ميادين العمل والإنجاز، وفي وسط هذا النشاط المكثف يغفل الكثيرون عن الركيزة الأساسية التي تمد الجسد والعقل بالمهارات والطاقة اللازمة لمواجهة اليوم. إنها ثقافة التغذية الصباحية السليمة واختيار الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية. إن إهمال وجبة الإفطار والاستعاضة عنها بالمنبهات والسكريات السريعة هو خطأ صحي شائع يؤثر سلباً على الأداء البدني والذهني للأفراد طوال النهار. إن أبحاث التغذية والطب الوقائي تؤكد أن وجبة الإفطار المتوازنة هي بمثابة الوقود الحقيقي للجهاز العصبي والعضلي، فالوجبة التي تحتوي على ألياف طبيعية وبروتينات خفيفة وفيتامينات كالموجودة في التمور والبيض وزيت الزيتون والخضروات الطازجة تسهم في استقرار مستويات السكر في الدم وتمنع حالة الخمول وهبوط الطاقة التي تصيب الكثيرين في منتصف النهار. علاوة على ذلك، فإن التغذية السليمة تعزز القدرة على التركيز والحفظ لدى طلبة المدارس والجامعات، وترفع من كفاءة الجهاز المناعي. إن نشر الوعي الغذائي داخل الأسر والمؤسسات التعليمية يعد خطوة حاسمة للوقاية من أمراض العصر المزمنة كالسمنة وارتفاع الضغط وإجهاد الشرايين. إن تشجيع الأبناء على تناول الأغذية الطبيعية والابتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة يغرس فيهم عادات صحية مستدامة تحميهم في المستقبل. إن الاهتمام بنوعية ما نأكله في الصباح هو احترام حقيقي للجسد واستثمار واعد في صحتنا النفسية والبدنية. فهل أصبحت وجبة الإفطار الصحية غائبة عن روتيننا الصباحي بسبب ضيق الوقت وسرعة الحياة؟ وكيف نعلم أسرنا وأجيالنا الناشئة اختيار الغذاء الصحي الذي يمنحهم الطاقة والنشاط الدائمين؟

مستمعين الكرام، هذه من الأمور المهمة جدا في موضوع التغذية الصباحية السليمة اللي تعتبر الوقود اليومي، ويعني أنه الشخص دائما حاول يبدأ يومه بإفطار متوازن يجمع بين البروتين ويجمع بين الألياف، وحتى يتجنب هبوط الطاقة المفاجئ وسط النهار، وأيضا ترطيب الجسم يعني قبل القهوة والشاي، إنه لازم واحد يبدي يومه ب يعني أقلها كوب أو أكثر من الماء الفاتر، ما يكون بارد ويعني على الريق، وبالتالي هذا راح ينشط الجهاز الهضمي، يحفز الدورة الدموية بعد ساعات النوم. بالإضافة لهذا أيضا الابتعاد عن السكريات السريعة، هذه المعجنات يعني الكثير من عندنا ممكن انه يحاول مثلا يفطر بيها، اللي هي الكرواسون والكيك وغيرها من الامور الحلويات الصباحيه اللي تمنح يعني طاقه مؤقته يعقبها خمول سريع، مفروض يكون استبدالها بفاكهه او يعني حبات تمر او غيرها. بالتالي الوقاية اليومية هي تعتبر راح تكون درع للحماية الصحية في دعم المناعة بذكاء، يعني التركيز على الأغذية الغنية بفيتامينات السي والمضادات الحيوية الطبيعية لحماية الجسم من العدوى الموسمية. أيضا التعرض المعتدل للشمس، استغلال شمس الصباح الأولى لفترة قصيرة للحصول على فيتامين دي الضروري لصحة العظام والمزاج العام. أيضا النظافة الشخصية والوقاية، الشخص دائما يحاول يغسل إيديه بانتظام حتى يتجنب التعرض المباشر للهواء البارد أو التقلبات الجو المفاجئة. تصعد بالسيارة، ممكن يكون تبريد موجود في المراكز التجارية والمولات و الأسواق، يكون بها تبريد بعض مثلا المؤسسات الشركات، ولكن ممكن يكون في مثلا الشوارع يعني ممكن تشوف يعني الشرج والحر رطوبة عالية، فبالتالي هذا ممكن يسوي التقلبات الجو المفاجئة، ممكن تكون مشاكل صحية. لذلك أيضا لا بأس بالتمارين الصباحية الخفيفة في لعشر دقائق فقط، أو المشي الخفيف، هذا يعني كفيل بتحريك المفاصل، إفراز هرمونات السعادة الإندروفين وغيرها، والنشاط الذهني المرتبط بالحركة. الرياضة الصباحية لا تقوي العضلات فقط، ممكن أيضا تنشط الذاكرة، تزيد من التركيز والإنتاجية طوال ساعات العمل، ومو بالضرورة انه يعني قاعات رياضية معقدة او يعني فقرة مشي سريع بالهواء الطلق صباحا، هاي الاشياء الموجودة في يعني عند مثلا الدول اللي الله ممكنها وموفقها يعني، فهذه شوية صعبة عندنا تطبق، يعني حتى استخدام البايسيكل مثلا او الدراجات الهوائية يعني، فضروري جدا انه الشخص يعني يهتم بصحته، وهذه مو رفاهية يعني ولا اكسسوارات جايين سولف بيها وأشياء يعني ممكن تكون شوية خارجة عن البعض يعتبرها سطحية أو بهذا الطريقة، لكن هي أساس يعني تبني عليه طموحك، يومك تبدي صباحك بوعي اهتمام بجسدك، لأن هذا الشخص إنه بالتالي يستحق لأنه يعتني بنفسه يعني بالدرجة الأساس. وأيضا هذا الموضوع يحتاج إلى أكيد يعني رغبة في أنه الشخص يغير من بعض اللايف ستايل الخاص به.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان عن تبني مشروع استراتيجي متقدم لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة للدرون والروبوتات المتخصصة أو المختصة في لعمليات الإنقاذ والإطفاء في الحوادث الكبرى والمباني الشاهقة. وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة الإقليم إن مشروع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في عمل فريق الدفاع المدني وقطاع السلامة العامة، وهدفنا الأساسي في المشروع هو جلب تقنيات حديثة وآلية لإنقاذ الناس وحماية أرواح كوادر الدفاع المدني، مبينا أن مباني كردستان كثيرة ومرتفعة جدا، لذا فإن عمليات الإطفاء والإنقاذ في المباني العالية والشاهقة تتطلب وسائل جديدة وغير تقليدية. وأضاف أن هذه الطائرة المسيرة الآلية الكبيرة تستطيع الارتفاع في الجو والسماء إلى أكثر من 6500 متر، وهي مسافة شاهقة تغطي جميع المباني. كما أيضا تستطيع هذه الآلة المسيرة حمل قرابة 300 كيلوغرام من الأحمال، والتي يمكن أن تكون ماء أو مسحوق إطفاء أو خراطيم مياه خاصة بسيارات الإطفاء. وفيما يخص دور الروبوتات الذكية في العمليات الخطرة، أشار إلى أن هذه التقنية الحديثة ستكون مساعدة وستسهم بتسهيل عمل رجال الدفاع المدني وتحافظ على أرواحهم وأرواح المواطنين. فلدينا أيضا روبوتات أو روبوت آلي ضمن هذا المشروع الكبير، مهمة أيضا الدخول إلى المباني التي يتعذر على رجل الإطفاء دخولها أو التي تشكل خطر كبير على حياتهم بسبب النيران أو الدخان الكثيف والاختناق، حيث نقوم بإرساله مجهزا بكل المعدات والكاميرات لإنجاز المهمة من دون تعرض حياة الفريق للخطر. وأتابع أن هذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى إعطاء قيمة حقيقية للإنسان العراقي وخطوة نوعية غير تقليدية لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة وحياة أرواح المواطنين وفرق الإسعاف والدفاع المدني. لافتا إلى أنه تم تخصيص ميزانية هذا المشروع من واردات وزارة الداخلية في الإقليم ليست من الموازنة العامة، لأن واردات الداخلية تأتي من الإقليم.

تساهم مبادرة وضع حد واضح للمشتريات قبل اصطحاب الأبناء للمتاجر والمجمعات في حماية الميزانية الأسرية من الشراء العشوائي، نزول الآباء عند رغبات الأطفال المتكررة في شراء الألعاب أو السكريات يصنع سلوكا اتكاليا، بينما الشرح اللطيف لقيمة المال يعلمهم القناعة وإدارة الموارد. هذا التوجيه التربوي البسيط يرسخ قيم الانضباط المالي لدى الصغار ويمنع الخلافات داخل الأسرة. إذن مستمعي الكرام، بالفعل هذه من الأمور المهمة جدا إلى أنه نعلم أطفالنا أنه مو كل شيء يعني لازم عند رغبتهم ويشترونه، بالتالي هذا ممكن أنه يأثر أولا على تربيتهم وبالتالي يعني تعليمهم قيم الانضباط المالي. يعني مو كل شيء متاح، كل شيء يردون أنه لازم يشوفونه في يوتيوب أو يوتيوبر عرض إعلان معين لشيء معين ولازم والله تجيبون هذا السكوشي ديمبلينج مثلا او ما ادري شنو هاي التفاصيل الخاصة بالالعاب اللي هي اوكي مو ضد يعني، لكن يعني يكون بطريقة يعني مدروسة، انه ما يكون بطريقة التبذير والعبث العشوائي.

حماية الهاتف من الروابط المزيفة، تعتبر هذه الخطوة خطوة الامتناع عن إدخال البيانات الشخصية في الاستمارات الإلكترونية غير الموثوقة سلوكا حذرا لمنع الاحتيال المالي، ويستغل بعض المحتالين حاجة الشباب للعمل عبر نشر إعلانات وهمية تطالب بدفع مبالغ أو مشاركة يعني رموز التأكيد البنكية والتحقق المباشر من المواقع الرسمية للشركات والمؤسسات قبل تقديم الأوراق يحمي خصوصيتك، وأيضا يصنع بيئة رقمية آمنة تحميك من السرقات. يعني في كثير من الأحيان أنه الشباب يعني اليوم وين ما يقولوا لهم هذا رابط للتقديم على تعيين أو عمل في شركة معينة، فتلقى التقديمات تصير بالآلاف. يعني هسا مو بالضرورة هذا التقديم يكون حقيقي، يعني لازم نتأكد بالدرجة الأولى هل هو هذا رابط هو فعلا حقيقي مثل، أو هو هذا مثلا رابط الشركة الرئيسي، أو ممكن بعض المحتالين سووا هذا الإعلان بشكل مزيف وكاذب وروجوا له بالتيك توك وأيضا مواقع التواصل بشكل عام، وبالتالي أنه الناس ما تعرف يعني صحة هذا الرابط فتقدم عليه يعني ويطلب من عندهم يعني أنه رفع مثلا المستمسكات الرسمية أو مثلا رفع بطاقات ماستر كارد أو غيرها أيضا من الأشياء اللي هي ممكن ما تنطلب في استمارة معينة يعني، أو ما يعني أحد أنه يحتاج إلى أنه يعني يرفقها. فبالتالي هذه الأمور هي ممكن تؤثر بشكل سلبي وسلوك يعني ممكن يكون سيء للاستغلال المالي والاحتيال أيضا على الأشخاص يعني. فضروري جدا التأكد من الروابط الحقيقية وبالتالي يعني عدم نشرها في المواقع.

وفعلا المستمعين الكرام يعني حتى المستمعين يكتبون الرسائل بخصوص هذا موضوع تسجيل البطاقات يعني المصرفية مثل يعني ما تكون حتى لو كانت المواقع رسمية، حتى وإن كانت الموقع هذا رسمي إنه ما تخلي به بطاقات الماستر مثلا أو الأرقام الخاصة ببطاقات الماستر، يعني هذه بالتالي تبقى هي فقط للزبون أو المستخدم يعني الكوستمر، بالتالي هو هذا الموضوع ما يكون يعني حرصا أو حكرا فقط عليه. مو من الصحيح أنه حتى لو كان الشركة هي نفسها تتصل بيك بشكل رسمي وتطلب منك الأرقام فهذا الموضوع مو صحيح يعني.

0: نعم مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو تايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن بناء الشخصية المستقلة للأبناء. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: بناء الشخصية المستقلة للأبناء بين الرعاية والاتكالية. في رحلة التربية والشغف الأسري الدافئ، يسعى الآباء والأمهات دائماً إلى تقديم أفضل أشكال الحماية والرعاية لأبنائهم وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم، غير أن هذا الحرص الشديد قد يتحول في كثير من الأحيان دون قصد إلى ما يعرف بالحماية المفرطة، التي تسلب الأجيال الناشئة فرصتها الطبيعية في التعلم والتجربة والاستقلال. إن بناء الشخصية القوية والمستقلة للطفل والشاب يعد حجر الزاوية لتأهيله لمواجهة الحياة بحكمة وشجاعة. إن خبراء علم النفس التربوي يؤكدون أن إتاحة الفرصة للأبناء لاتخاذ بعض القرارات البسيطة في حياتهم اليومية، كاختيار ملابسهم وتنظيم أوقات دراستهم والمشاركة في ترتيب الشؤون المنزلية، ينمي لديهم حس المسؤولية والاعتماد على الذات. إن وقوع الطفل في بعض الأخطاء البسيطة أثناء التجربة ليس فشلاً، بل هو الدرس الأكثر قيمة وفاعلية لتطوير مهارات حل المشكلات والتحليل المنطقي لديه. وفي المقابل، فإن قيام الوالدين بإنجاز كافة المهام نيابة عن الأبناء يكرس لديهم روح الاتكالية والعجز النفسي أمام التحديات الكبيرة في المستقبل. إن التوازن التربوي المطلوب يكمن في إعطاء الأبناء المساحة الكافية للانطلاق والاستكشاف، مع وجود الإشراف والترشيد القائم على الحوار والتشجيع لا على السيطرة والفرض. فالأسرة الواعية هي التي تعلم أبنائها كيف يفكرون ويتخذون القرارات الصائبة بثقة وأمان، وتغرس فيهم أن القيمة الحقيقية للإنسان تتجلى في قدرته على العطاء والاعتماد على النفس وخدمة مجتمعه بوعي وإخلاص. فهل أصبحت الحماية المفرطة تعطل نمو الشخصية المستقلة لدى أبنائنا في ظل تحديات العصر؟ وكيف نساعد أولياء الأمور على تبني أساليب تربوية تعزز ثقة الأجيال بنفسها ومسؤولياتها؟

إذا مستمعي الكرام، تعد خطوة الاعتماد على النفس الأساس الأول في بناء الشخصية، ويعني تكون سوية وقوية وقادرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بثقة وثبات. يعني بالتالي إسناد مهام يعني منزلية بسيطة، هذه تتناسب مع عمر الطفل لغرس الشعور بالحقيقي بالمسؤولية والمشاركة الفعالة. أيضا السماح للأبناء بإنجاز أنشطتهم وواجباتهم الشخصية بأنفسهم دون تدخل مبالغ فيه من قبل الكبار. يعني شايفين الأمهات مثلا ما ينطون مجال للأبناء إلى أن هم مثل يعني يسوون بعض الأمور في مثلا ترتيب ألعابه أو ترتيب غرفته أو ملابسه أو طعامه، وهذه التفاصيل الخاصة بي يعني لازم تحط إيدها، لازم تتدخل، ما تقدر يعني، ولو صريخ وصياح وهاي السوالف. فهذه الأمور هي ممكن تخلي الطفل يعني ما يعتمد على نفسه بشكل كبير جدا يعني. فيعني بالتالي تشجيع اتخاذ القرار وحل المشكلات، لأن من الضروري تدريب الأطفال بشكل مبكر على تقييم البدائل وتحمل عواقب اختياراتهم ولتطوير تفكيرهم النقدي المستقل. يعني تاحت الفرصة لهم اختيار ملابسهم، أنشطتهم منذ الصغر، هذه راح يعزز حس الاستقلالية والسيادة الشخصية. أيضا تدريبهم على التفكير المنطقي عبر طرح أسئلة توجيهية تساعدهم على إيجاد حلول لمشكلاتهم بأنفسهم. ما شلون نسوي هذا الموضوع، يعني إذا صار عندنا هالشكل شنو لازم نتصرف، وهذه التفاصيل اللي هي ممكن حوار، وبالتالي راح ممكن يعني يخلي الطفل أو الابن ممكن ينتبه لبعض التفاصيل. فالخوف من ارتكاب الخطأ هو هذا العدو الأكبر للاستقلالية، لذا يجب تهيئة بيئة أسرية آمنة لتدعم التجربة والتعلم المستمر، لأنه هذا الموضوع يكون مهم جدا إلى أنه أنت تنطيه الأمان وتنطيه فرصة إلى أنه يخطأ. يعني اعتبار الأخطاء هي فرص ذهبية للتعلم والنمو الشخصي، هي مو أسباب حتى تعاقبه أو تخليه أنه دائما يشعر بالإحباط، أنت ما بيك خير، ما تسوي شيء، ما تقدر يعني تنجز شيء. فبالتالي هذه الأمور يعني راح تكون عقبة أو حجر عثرة في طريقة في أنه هو يعتمد على نفسه في أي شيء. فبالتالي هذه من الأشياء المهمة جدا مستمعين الكرام، لا سيما أيضا بناء الثقة عبر التركيز أو عبر التركيز على تقدير الجهد المبذول في العمل، ليس فقط النتائج النهائية المحققة. يعني الاستقلالية الحقيقية هي ما تعني العزلة أو الاستغناء عن الآخرين، لكن هي ممكن تكون القدرة على الموازنة بين الاعتماد الذاتي الواثق وطلب المشورة السليمة عند الحاجة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعداد وتقديم وأخراج برنامج المجلة الصباحية مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أوقات ممتعة من أهلي كل اللي يسمعني ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM من داخل أروقة مول البصرة تايم سكوير، ونطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة يبلش وياكم مشوارنا لهذا اليوم، وسأكون معكم أنا أنفال وربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. هواي مواضيع نقدر نحكي بيها ونختلف بآرائنا، بس من يوصل الموضوع لجيوب الناس ولقمة عيشهم، هنا الكل يصير عنده رأي والتجربة يحكي عنها. موضوعنا صار لنا كم يوم الشارع العراقي يحكي بيه، ألا وهو صعود الدولار بالعراق وتأثيره على حياتنا اليومية. من نروح للسوق ونلقى الأسعار متغيرة، ومن نحاول نرتب مصروف البيت ونكتشف إنه الراتب اللي كان يكفينا قبل هسه يمكن ما يكفينا نص الشهر. سؤالنا، شنو أسباب صعود الدولار من وجهة نظرك؟ وش قد راح يأثر على الأسعار والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، ممكن السيارات وباقي احتياجاتنا؟ وبرأيك المواطن العراقي هو اللي راح يتحمل العبء الأكبر من هاي التغيرات، ولا منو بالضبط؟ خلونا اليوم نفتح باب النقاش ونسمع منكم شنو أكثر شيء تأثر بحياتكم من صعودة الدولار. تعالوا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا، أهلاً وسهلاً.
0: أبو منو؟
1: أبو كرار.
0: أبو كرار، أهلاً وسهلاً بك أبو كرار. إحنا صار لنا كم يوم الشارع العراقي جاي يسولف ويحكي بموضوع صعدة الدولار، صعود الدولار بالعراق. من وجهة نظرك أنت، هي خطوة ممكن يعني تعالج أزمة مالية لو هو عبء جديد ينضاف على المواطن؟
1: والله عبء جديد جاي ينضاف على المواطن، ويعني المواطن كلش تعبوا هاي الحكومات، يعني يجون يعالجون الخطأ بالخطأ. بما أن صعدت الدولار، هسه المواد الغذائية صعدت، كل شيء صعد، بحيث حتى اللي كانت عندهم بالمخازن البضاعة بالمخازن قالوا والله الدولار صعد فإحنا لازم نصعدها.
0: يعني تتوقع هذا نوع من الاستغلال من أصحاب المحل والتجار؟
1: والله هم جشع التجار، جشع يعني هذا المواطن، كل شيء هي عبء صاير عليه من التجار، من الحكومة، من الحكومات السابقة. فماكو يعني ماكو فد شيء اجى صالح المواطن، كله ضد المواطن.
0: صعد الدولار، وهسه احنا صار لنا كم يوم احنا نحكي بهذا الموضوع، وانت قلت تقريبا اكثر المواد الغذائية، سلع المواد الغذائية صعدت. زين، شنو اول شيء تغير انت بحياتك اليومية؟ شوف احنا هواي تفاصيل نبدي نفكر لها، يا اما اخزن مواد الحق على وضعي وعلى وضع بيتي، ممكن اعيد ميزانية الراتب. فاريد اعرف شنو اللي يتغير.
1: والله هو كل شيء تغير، لان انت اليوم الراتب اذا حاسبه يعني تقسمه، الراتب من يجي تقسمه مثلا على المواد الغذائيه، مستلزمات الحياه، المدارس، فراح يصير يعني ضعف اذا انت حاسب اللي ال 400 وال 500 او ال 600 راتبك. يعني معناتها اذا انت تخلي لل يعني للاطباء او فد شيء على صفحة، هذا كله الصرفة، ويجوز ما يكفيك، لأن يعني هسه بالنسبة للمواد الغذائية كله ضعف، يعني الحاجة أم 25 اللي صارت 50.
0: صح. هسه إحنا شوف، أنت ذكرت على موضوعة أنه أكو فد فقرة اللي تطلعها وتعتبرها هو جزء أساسي، الطبيب اللي تكثر له من راتبك الشهري. شوف، هو كل ما يصعد الدولار لو راتبك مليون تحس أنه قيمته قليلة، يعني القيمة الشرائية بدأت تتقل عندك. فأنت ذكرت أنه الطبيب أقدر أستغني عنه، غير الطبيب شنو اللي تقدر تستغني عنه؟ ممكن أجله، مو هذا شهر، الشهر اللي بعده.
1: والله بالنسبة لكل شيء، يعني بالنسبة لصعدة يعني هاي الدولار كل شيء راح يتأجل، ما عدا بس المواد الغذائية، لأن هي هاي يلا تلحق على نفسك. إحنا الراتب هذا تصرفه على المواد الغذائية والشغلات اللي هاي الثانوية كلها راح تستغني عنها، لأن ما يكفي أنت.
0: صح. صرت تشتري إنه بعض الاحتياجات بكميات أقل، يعني أنا بمكان ما أخذ لي مثلا يومية كيلو تمن، ممكن أخذ 3/4 الكيلو. يعني صارت عندك هاي الحالة إنه بمكان ما أخذ كذا 5 كيلوات أخذ 3 كيلوات؟
1: والله هو إحنا يعني من تجي تأخذ المسواق الشهري، يعني مثل التمن وهاي المعجون الزيت، هذين كلهن راح تقلل من عدهن، لأن هو يعني هو الراتب محدود يعني. وهسه هم يقول رئاسة الوزراء 45 يوم يلا تستلم راتب، إذا يعني زاد الطين بلة.
0: إذا نزل الدولار باكر، هسه على قولتك كلها صعدت الأسعار، باكر نزل الدولار ورجع بالحالة الطبيعية المعتاد عليها إحنا كمواطنين، تتوقع الأسعار تنزل ويا لو تبقى مثل ما هي؟
1: والله التجار ما ينزلون رأسا، لأن هم يعتبر مسوقين بالدولار، صعود الدولار أو هم يأخذ لفت شهر أو شهرين يلعبون بالأسعار، وهذا هاي الفترة على ما والله إحنا مشترين بسعر صرف الدولار كان على 52، وهسه من نزل فإحنا خسارة علينا التجار، هم راح يخلونا في الشهر شهرين يلا ينزلوا الأسعار.
0: برأيك منو اللي يتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الدولار، المواطن ولا التاجر لو الحكومة؟
1: والله هو اللي مستفادة به هي الحكومة، والعبء على المواطن. أي لأن التاجر هو ماشي يصعدون يصعد، ينزلون ينزل، بس المواطن هو هذا راتبه نفسه ما لا يصعد ولا ينزل، هو نفس الراتب والمصرف يزود عليه، الأسعار كلها غالية، غلاء المعيشة.
0: أبو كرار، إحنا طبعاً صار الموضوع بطريقة فجائية، يعني أنه من نقول 52 صعد يعني مو صعوده صار بالتدريج، هذا تحس انه المواطن العراقي يبدي يفقد الثقه بصعود ونزول الدولار.
1: والله هو اول فقره يعني هاي الصعده هاي القويه مالت الدولار اول بدايتها احنا نفقد الثقه بالحكومه. الحكومه بالبدايه احنا كنا متوقعين من رئاسة الوزراء اللي هو علي الزيدي متوقعينه من اجى ويا المواطن الفقير، لان الحكومات السابقه كلها ضد المواطن الفقير. احنا فتوقعنا يعني هذا التوقع من اجى راح يفيد المواطن البسيط، هسه هو صار يعني اكثر، يعني الدولار ما صعد ايه بالضبط، هو ما صعد لان البقيه اكثر شيء بالحكومه السوداني سعره 100 ورجع لل 132 اي، واللي قبل الكاظمي 45، هسه هذا 52 يعني صعد ازيد، وهسه الان الدولار بالاسواق 75 175 صار اي، فهذا كله يعني تعب على المواطن، كاهل المواطن. الراتب بعد يعني ما يصير ما له قيمه، الراتب ما له قيمه بالنسبه لصعده الدولار هاي.
0: سؤال اخير ابو كرار لحضرتك، شنو الحل الامثل بما انه انت احد المواطنين المتضررين من هذا الموضوع من هذا الصعود؟ حل هيك شيء بفد مقترح.
1: والله هو الحل الافضل للمواطن هو بالنسبه يعني صعود الدولار، يعني صعود الدولار هو يعني راتبه نفسه، ما احنا ما يعني توقعاتنا نقول احنا مثلا نريد الموازنه قليله وما رواتب ما يزيدونها، هو الدولار نفسه ينزلونه ويسيطرون على الاسواق، لان هو هذا الاسواق هي ما جاي يسيطرون على الاسواق المحليه سوق السوداء، يعني هم جاي يسعرونه. هسه اذا سعره 52 هو الان 75، يعني كلش هواي فرق، كلش هواي يعني اي من هالباب هذا.
0: شكرا لك ولوجهة نظرك، يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم عبد الله.
0: أهلا وسهلا بيك. أم عبد الله موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا موظفة.
0: موظفة. الموظف اللي راتبه ثابت، نعرف هذا الاسم والمخصصات وراتبه الشهري ثابت، شلون ممكن يواجه الأسعار وصعود الدولار؟
1: والله مواجهته كل صعبة، وعندي صعود الدولار أثر بشكل سلبي، يعني إحنا موظفين أثر علينا، إيش حالة اللي بالبيت واللي ما عنده على الرعاية وعلى التقاعد، يعني هاي شنو راح تقولونها؟ يعني فتأثيرها أكثر من يكون سلبي على المواطن بصورة عامة.
0: بس أنت لاحظتي طلعتي للشارع، طلعتي للأسواق، اشتريتي لك فد شغلة، لاحظتي صار صعود بالسعر؟
1: صعود فرق، يعني السلعة فرق 500,000 عليها، عرفتي؟ يعني هاي الأشياء مثل نقول على المخضر، الأشياء البسيطة بالنسبة لنا، الملابس وهاي الأبعاد أكثر صعدوهن. زين
0: شنو اللي أنت ببالك على مدة تحافظين على ميزانية البيت؟ على مدة هذا الموضوع ما يأثر بطريقة يعني سلبية إلى درجة،
1: يعني ترجع الأمور طبيعية، يعني صعود الدولار أثر علينا أكيد، لازم إذا أريد إحنا مثلا، أنا بالنسبة لي 500 بالشهر يعني كمعدل، ها يلا أقدر أرتب وضعي عليها، من ملبس، مأكل، هاي الأمور كلها اللي تعرفينها. زين إذا قلت للميتين، 250 شلون تعدي الليلي؟
0: زين إذا هسه إحنا شوفي دائما الراتب على قولتك أساتي مثل ما ذكرتي، الراتب كل ما يصعد الدولار تحسين قيمته الشرائية تبدي تقل، يعني المليون يصير لا شيء، 500 لا شيء. زين ليش؟ لأن الدولار صعد. زين شنو أول مصروف، لأن إحنا معتادين خاصة أم البيت اللي تنظم ميزانية الراتب الشهري على أساس صرفياته واحتياجاته وأساسياته وكمالياته، زين شنو أول مصروف تقدرين تستغنين عنه تقولين هذا ما راح أطلع له شهريا؟
1: هو كل شيء، كل شيء مريود، ها بس مو أطلع، أنا ما أخفف، يعني أقلل منه. أي مثلا هسه وقت مدارس، يعني انا بدال ما اشتري له قطعتين اشتري له قطعه واحده، عرفتي؟ فهنا على ملاصر عندي خلل بالمصروف. زين لان انا اذا اخذ 500 شو اشتري بها اكثر من شغله، هسه 500 ما تجيب لي شغله شغلتين، فانا اقلل ما اترك، اقلل يعني اجيب الواحد واخلي واحد ما تقدرين، فأقل بدل ما أشتري له سلعتين أشتري له سلعة واحدة.
0: تحسين كل احتياجاتك هي ضرورية؟
1: أكيد 100% كلها ضروري.
0: يعني شيء كماليات وأقدر أستغنى عنه أو شيء ثاني؟
1: لا لا ماكو، إحنا ما شاء الله هو كله أصلاً بحدود ومحدود. زين شريد أستغنى عنه أنا.
0: زين برأيك هذا القرار هسه من رفع سعر الدولار توقعيني وهذا فعلا حل الأزمة المالية بالعراق؟ لو هذا عبء إضافي على المواطن،
1: عبء وزادوا الأزمة، هم ما قللوا الدولار أصلا زيدها والله، يعني ظلت الناس واحد على شان نقول بالمثل واحد قراسة بالثاني قد ما تأذوا.
0: إذا أريد أسمع رأيك أنت كمواطنة وموظفة وأنت أحد المتضررات يعني، وتقولين ولو الشعب العراقي كله ضرر بهذا الموضوع، فأريد أسمع أنت فد مقترح من عندك بعد صعود الدولار، شنو الإجراءات اللي لازم تسويها الحكومة على مود تحمي المواطن من غلاء الأسعار برأيك؟
1: والله برأيي أنهم يعدلون عن هذا القرار مال صعود الدولار، يعني يرجعون الأمور طبيعية، يعني أكو حتى فد فقرة يمكن يجوز من الرواتب يقللون أو كذا، هاي هم راح تأثر علينا.
0: 45 يوم مو 30،
1: هو هسه احنا لازلنا 45، بس كون يعني احنا نريد حكومة تجينا تصلح حال الموظف والمواطن وليس تحط على عبء فوق عبء، عرفتي؟ يعني احنا اكلها اعباء، يعني نريد شيء يعني يصلح حالنا وليس يضرر، هسه كله ضرر، يعني ارتفاع الدولار ضرر، عرفتي؟ سحب من الموظف راتب كذا مبلغ هم يعني بدال ما يزيدوه يصلحون حاله يسوون هذا الشيء.
0: زين تأيدين انه يحددون أسعار المواد الغذائية بحيث أنهم ما تتضرر العوائل وما لنا علاقة، صعد الدولار نزل الدولار ما لنا علاقة؟
1: يحددوها حتى لو يحددوها، أصلاً هو الوارد مالته ضعيف حتى لو يحدد، يعني هو إحنا نريد يعدلون بالوارد مالت الموظف، عرفت شلون؟ يعني ينطونا فد نسبة ما يحس أنه أكو نقص عنده.
0: بس هذا بعيداً عن الراتب مثل ما هو وثبت صعود الدولار، بس احنا بحكم احتياجاتنا والاساسيه يعني كمواد الغذائيه المواطن شلون يعيش؟ انت تأيدين هاي الفكره انه المواد الغذائيه تبقى سعرها ثابت ما له علاقه بصعود ونزول؟
1: بس يا هل ترى يعني يسوون هذا الشيء يثبتونها تجار، يعني يمشون على هذا؟
0: تشوفين التجار يستغلون هاي الفرص؟
1: 100% هاي فرصتهم انه يصعدون الاسعار.
0: فرصه
1: اي احنا لعد لو عندنا يعني ناس تشتغل عدل ما وصلنا لها الصورة هاي. والله يعني احنا لو نرحم واحد يرحم واحد من ناحية المخضر، ناحية الملابس، لا كل من يستغل من ناحيته، عرفت شلون؟ يعني كل واحد، انا عندي محل هاي فرصتي اصعد الاسعار، عندي مخضر اصعد استفاد. زين
0: والله من باب شنو؟ انا الدولار صاعد وسوقت،
1: وهذا اكبر غلط، اكبر سلبية علينا هاي اللي احنا هاي نتيجتها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: نسمع رأيك ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أبو علي، أهلا وسهلا بك أبو علي. إحنا اليوم نريد نسولف طبعا قبل ندخل بمحور حلقتنا لليوم. موظف كاسب.
1: موظف، نعم.
0: صعود الدولار بالعراق، وتعرف صار إن إحنا كم يوم هذا شغل الشغل الشارع العراقي. تشوفها هي خطوة معالجة لحل الأزمة المالية ولا هو عبء إضافي على المواطن؟
1: والله هي إحنا حسب ما سمعنا يعني من البرلمان، وأنا متابع للأخبار، يعني هو هذا الحل الوحيد يعني للبلد، يعني
0: أنا لحل الأزمة.
1: لحل الأزمة هو هذا الحل الوحيد. يا أما يقول لك يا أما الراتب كل 45 يوم، فهذا ما أعتقد يعني ينجح.
0: أنت شنو اللي تفضله؟ صعود الدولار.
1: صعود الدولار، نعم. أي بالنسبة لي.
0: من راح يدفع هالثمن؟
1: مواطن طبعًا، مواطن موظف.
0: يعني اللي يتحمل.
1: خاصة هسه خمول بالسوق. يعني البارحة أنا بالسوق، أنا عندي لجنة طبعًا مال مشتريات، فمن رحت للسوق لقيت فرق، يعني فرق أقل شيء 17,000، يعني كل مادة فرق 17,000. يعني أنا راح أتأثر علي على اللجنة بما أنه أنا رئيس لجنة، بعد ما أقدر يعني شلون أتصرف من أنا هالشهر.
0: مأثر عليك ولاحظت تأثير الموضوع وكل هذا وكل هذا أنت تقول أنا أيد صعود الدولار؟
1: إي نعم. ليش؟ لأن البلد بأزمة. نعم.
0: زين، من صعد الدولار شنو أول شيء تغير بحياتك اليومية بعيدا عن شغلك؟
1: والله هو هسه بعدنا يعني إحنا بدايتها، ماكو أي بداية، يعني
0: أنت تعرف ما بدينا نحس بالتوتر. زين، توتر يعني توتر والقلق ما زاد عندك؟
1: يعني هسه أنا قاعد وأفكر مو ياهم، مو يا العائلة. أي نعم.
0: أثر على الموضوع بطريقة سلبية على التاجر ولا المواطن؟
1: والله التاجر يعني ما أعتقد، بس المواطن راح يتأذى، بالأخص المواطن. نعم.
0: برأيك إذا نزل الدولار باتشر مثل ما إحنا صعد يعني بطريقة فجائية، طريقة فجائية إنه راح نسمع الأخبار إنه نزل، ونزل بالحالة الاعتيادية الطبيعية المعتاد عليها المواطن، تتوقع الأسعار راح تنزل؟
1: ما تنزل، لأن إحنا لاحظناها، شفتيها من صعد الدولار من 120 ل 132، بعض المواد ما نزلت، ظلت يعني حافظة على الأسعار.
0: زين، أنت تأيد إنه يعني أحد الحلول إذا أريد نسمعها من عندك، وتأيد ولا لا إنه الأسعار المواد الغذائية تبقى على حالها بحيث إنه ما تتأثر بصعود ونزول الدولار؟
1: يعني المفروض يراقبون الأسواق. نعم، يعني تسعيرات هاي، لأن هسه تعرفين محل على تسعيره قديمه يجوز، بس من الاسبوع الجاي ما راح يظل على التسعيره القديمه، كل شيء راح يغلى.
0: شنو مصير اصحاب المحلات والتجار اللي اشتروا البضاعه بالسعر القديم؟ تتوقع راح يبيعها مثل ما سعرها الطبيعي ولا يصعد؟
1: مستحيل يبيعها بالسعر القديم.
0: تتوقع هذا استغلال وجشع؟
1: لا، نعم نعم، هي بدت من يوم الخميس، يعني انا لاحظت كنت اسوق بعض الشغلات، كنت اسوقها بسعر، يعني بس انذاع الخبر ورا شويه لقيتها بغير سعر، يعني ما لحقت اسوق بعض الشغلات، ما قلت لك انا بلجنه ترزاق، فما قدرت اسوق على السعر القديم.
0: شكرا لك، يعني شكرا لوقتك ورايك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حيدر.
0: اهلا وسهلا بيك ام حيدر. ام حيدر موظفه ولا ربه بيت؟
1: حبيبتي ربه بيت.
0: ربه بيت. وابوكم؟
1: هم كاسب.
0: ربه بيت وكاسب. كم ولد وبنت عندك؟
1: والله احنا 4 نفرات، 2 ولد و2 بنات، 2 متزوجين و2 موجودين وياي بالبيت.
0: يعني هسه داخل البيت 4. الله يحفظهم لك يا رب. احنا اليوم نريد نسولف عن عائلة متكونة من 4 نفرات، الزوجة ربة بيت والأب كاسب. شنو تأثير صعود الدولار على هيش عائلة؟
1: والله بعد شقلة كان يعني أقولك هاي معاناتنا. صعد الدولار نزل الدولار، صعد السوق نزل السوق، وهاي وإحنا اللي طايحين بيه. والله العظيم أي طبعا أي بعد شيء.
0: بما أنه أبوكم كاسب، شو رح تتعاملون ويا بقية الأيام؟ يعني هسه احنا صار لنا 4 أيام 5.
1: احنا دائما يعني الأمهات يعني وربات البيوت هن بعد يدبرن أمورهن. اي والله نشوف بعد يعني ويا الوقت ويا المسواق ويا يعني مونة البيت شوي شوي بعد وندبر بنا لحد ما الله يفرجها، وإن شاء الله نقول بلكته الله ينزل.
0: تحسين اكو فرج، اكو امل
1: ان شاء الله. هسه احنا جايين والله يعني بعد هم ما حد يريد يرفع عنا السيف، اشوف يعني جينا وهاي، بس هم نقول جهال عندنا وهاي بت جهال بتي، بس بعد هاي وياها وياها.
0: ايوه. بشكل عام ياثر صعود الدولار، تشوفينه ياثر على المواطن العراقي بطريقه سلبيه؟
1: نقول الحمد لله والشكر، يعني احنا شوي حالتنا الماديه شوي يعني احسن من غيري. صحيح احنا كاسب الابو، بس يعني احسن من اي عندنا محل وقاعد يعني يبيع وهاي، بس نقول يعني هاي الفقره اللي ما عندها كلش حالتها، ايش تسوي يعني؟ احنا شوي يعني ما مأثر علينا، صح الدنيا غاليه وهاي، بس نقول الحمد لله والشكر قدك شوي حالتنا الماديه شوي يعني زينه. اي بس احنا شويه
0: حيدر. أم حيدر هسا احنا رح نحكي عنك انت كربة بيت، وبعدين نحكي على ابو حيدر صاحب اسواق. زين، انت طلعتي للسوق تسوقتي، شنو اللي لاحظتي بارتفاع سعره بشكل فظيع؟ يعني كم مرات احنا 500 والربع هاي احنا نقول نمشيها.
1: والله هو ساعتين من صعود الدولار تدرين ما حد قام يبيع، كل من يقول احنا سدينا المحل وراح بعد ما نبيع بطلت. يعني هاي بس المواد هاي الخضره ما ادري شنو هي هاي. اي هاي
0: انت اكو صعود بيها؟
1: لا هاي لا هي نفسها. اي والله بس هاي الملابس رحت على الملابس رحت على هاي كلها قالت ما نبيع، هي يعني صعد الورق وصعد الدولار وصعد الهاي والسوق كله صاعد.
0: زين، بما انه ابو حيدر صاحب محل واصحاب المحل والتجار زين دائما يعني يستغلون هاي الفرص انه صعد الدولار صعدنا الاسعار مع انه السلعه قديمه، شنو سوى ابو حيدر من صعد الدولار؟
1: والله ما سوى شيء.

0: والله بس هو هم يعني بعد احنا هم نفكر بهاي العوائل نقول يعني ما عد شلون يعني بيهم. اي والله
1: يعني تشوفين اسعار الموجوده بالاسواق نفسها سعر قديم ولا بصعده الدولار صعد الاسعار؟
0: لا لا هو ايش هم اثر عليه بعد هو
1: من اي ناحيه
0: بعد هو همينه كل المواد كلها يعني السلعه مالت البضاعه كلها تاثر عليه يعني همينه من يصعد هذا هو مشتري كله برخيص يعني هم راح يعني ياثر عليه او هو عنده يعني مثلا عنده فلوس مصرفها يعني هم من راح يريد يصرف همينه راح تاثر عليه يعني هم خسر هواي بها هاي. اي والله
1: بنقول هو العبء الاكبر عليه من بالضبط العبء الاكبر
0: والله ما ادري ما
1: على المواطن ولا اصحاب المحال ولا التجار ولا الحكومه
0: المواطن هي الطايعه اي المواطن
1: حسين هاي
0: التجار يقول لك احنا ويا السوق نسوق غالي نبيع غالي مو تمام اي يعني ما يقولوا ما يفكرون بس من الطايح بها المواطن
1: حسين صعود الدولار ياثر على مصروف البيت يعني اذا مصروف البيت كنتي انت تكتري له مثلا 500,000 بس على صعدة الدولار تقولين لا 500 ابويا ما تكفيني طيري 750
0: ايه هسه من اريد انا راح مثلا اشتري طبعا ياثر بدل ما اشتريها ب10 اشتريها ب15 مو تمام طبعا تاثر طبعا.
1: منو اكثر فئه تحسيها متضرره بصعود الدولار الموظف العد راتب وظل ما يحس حتى بقيمه راتبه وان كان مليون ولا الكاسب زين ولا المتقاعد لو اصحاب يعني. الدخل المحدود
0: والله كلها تتاثر كلها تتاثر اي الموظف واصحاب الدخل ما كلهم يعني نفس الشيء انا اشوفهم نفس الشيء
1: حيدر اعطيني فد مقترح من عندك شتشي تقولين ممكن حتى لو ثبت صعود الدولار زين بهذا الارتفاع يمكن هذا الحل البسيط اللي يقدر المواطن يمشي حياته شنو برايك
0: والله بعد ما ادري انا اقول هي بعد ربة البيت هي اذا كانت ام بيت تدبر امورها اي بعد وياها ويا الايام ويا هاي تدبر امورها واللي ما تعرف تدبر بعد هذا والعذر اي اي والله مشكله
1: في حال اذا اسعار المواد الغذائيه ثبتوا اسعارها بحيث ما لهم علاقه لا بصعود ولا نزول الدولار تشوفين هذا حل مثالي
0: لا والله لا بعد كل الاحوال كل هاي تتضرر يعني اي والله اي
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير اللي أخذنا به زميلنا عمار على الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: السلام.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، أنت كمواطن عراقي وتعرف صعود الدولار، هاي صار لنا كم يوم والضجة بالشارع العراقي، فريد نسمع رأيك بهذا الموضوع. شنو اللي أثر عليك صعود الدولار؟
1: فترة سلبية اتخذتها الحكومة، وهذا مو مبرر انه انا ما عندي نفط وعندي منفذ واحد بس على المضيق خرمش وايران سددته، هذا مبرر يردون يبررون فشلهم. احنا عندنا واردات تدخل لنا البلد. انا صيدك خبير ماي وعضو في التجاره من 89 ومتعامل بالدولار وباليورو، وانا ذكر التفاهم ومشتغل باكثر من مجال من 89. الدوله تريد تمشي بالطريق الصحيح، ممكن تستفاد من ايرادات من النفط الحدوديه، من الجبايات شاي تقريبا، من ماي، من الكهرباء، من مراكز صحيه، من دائره المرور، جاي تدخل بالتريليون تقريبا بالشهر. لا يغلطون نفسهم يقولون كذا مليار، لا، اما مال متفقين بيناتهم حسب سياسه، حسب خطه الموازنه اللي سووها، او حسب خلينا نقول بالمعنى الاكثر صراحه.

0: كمالية اعتادينا عليها، فأكيد هذا رح يأثر علينا.
1: مستحيل أنت تقولي لي يقول الزمن الجميل، أقول أنت مستفاد من الزمن الجميل علاقة تكون أمك رفيقة أو أبوك رفيق، مستفاد من خير الحزب زين. أنا ما منتمي لأي تيار سياسي لا قبل ولا هسه، وتركت الوظيفة 14 سنة لأنه قال لي يصير بحثي بطلت ورجعت بعدين من الصعود. هسه هواي أفضل من قبل، بس المشكلة شنو؟ قبل كان الفرهود يقتصر على العائلة المالكة لا يتجاوزون 20-25 نفر، هسه كل النواب كل واحد بوحده وكيان، وكل واحد يريد يفرهد قد ما فرهد قبله بال 35 سنة، الميزانية ما تكفي. بس لو بدون يسلكون الطريق الصحيح فعلا ما عندنا، ما عندنا مشكلة مالية ولا عندنا ضعف بالسيولة ولا عدم توفر النقد، كل شيء متوفر. أحسن موارد تخلي الواردات بالداخل وتكون على أيد أمينة وما عندنا أي مشكلة مثل ما قال الأستاذ عبد الجبار.
0: حسب رأي الحكومة أنه هذا هو الحل الأمثل لحل هاي الأزمة؟
1: لا لا، أنا ما أتفق علي الزيدي بكلام هذا أبد، هذا يبرر فشل الحكومة. يعني هو بيوم وليلة سوى حملة على الفساد، مو الأموال اللي انسحبت كان ممكن يأخذ بها قرار صعب أن القرار مكسب الدرجة القطعية المتهم يجمد الأموال يخليها أمانة البنك المركزي، أما مو يفرط بالمدور اللي عنده بالخزين وصح ماكو فلوس. إيش قد تدخل الموانئ شهريا؟ إيش قد تدخل المطارات شهريا؟ إيش قد تدخل المرور شهريا؟ إيش قد تدخل الصحة؟ هاي كلها إيرادات الحكومة، بدل ما أوزع على الأحزاب زين أخليها للشعب.
0: شنو الإجراءات حسب وجهة نظرك؟ الإجراءات اللي لازم تسويها الحكومة على مود تحمي المواطن من غلاء الأسعار، اللي إحنا جاي عاني المواطن من غلاء الأسعار يعني.
1: ما المفروض تفرن هاي الطفرة، القفزة هاي، هاي قفزة كبيرة. يعني أنت كنت تبيع الدولار 1320، أسوي 1400.
0: فرق هسا فرق هواي بال.
1: يصير العملية ستيب باي ستيب. أما رسنا أنا أشبحها في الشرقهم. زين هو كان من 320 وصلوا المرابين والمراكز إلى 166. زين سبيش يبيع 180، ولا عندنا القدرة على وضع اليد لسياسة مالية وشروط محكمة على مكاتب الصرافة حتى يخلون فدرينج معين بين فارق قليل بين سعر الدولة وبين السوق. فهذا خطوة مجرية أبدا وخطوة فاشلة، ولو يردون هم فعلا يدعمون الاقتصاد عندهم أكثر من مورد لا يتبررون، هاي مو أبد مو مبرر. احنا أكثر من خبير اقتصادي قال العراق ما يحتاج النفط، عنده واردات أكثر ويش اللي بالنفط.
0: أبو علي شنو دور وزارة التجارة وجهاز الرقابة التجارية بمتابعة الأسعار؟ تعرف هاي
1: ما أكو رقابة تجارية، ما زال أكو شيء اسمه إيش قد إلي وإيش قد إلك، تفشل رقابة تجارية. رقابة أيام الدولار تتعب، إحنا الدولار سمينا بالتسعين الدولاب، إحنا كتجار سمينا الدولار الدولاب. ليش؟ لأن ظل خربط الوقت كله عليه، وانا احكي بصفتي مستورد ومصدر.
0: في حال اذا صار اكو لهم دور واكو رقابه واكو متابعه، تلاحظ انه هذا على الاسواق طبعا هذا يعني ممكن يمنع استغلال.
1: انا اليوم فاجئت كيلو اللحم 24، اول امس كان 20. انا ممكن اشتري 25 اشتري 50 اشتري، بس غيري يعني شو احنا نشتغل فهم التضم انا فنازل قدره.
0: صعود الدولار بما أنه أنت تقول أنا أقدر أشتري بكذا مبلغ بس غيري ما يقدر يشتري، الدولار وصعدة الدولار على أساس هو حل أزمة مالية في العراق؟
1: لا مو حل.
0: زين العبء الأكثر سبب هو عبء أكثر على يمن بالضبط، على المواطن ولا على التاجر؟
1: المواطن كل الأحوال سب المواطن. أنا مصدر مستورد ومكتب نقل ومتعامل ويا العملة الصعبة، ومستورد لحوم من الهند أكثر مرة، مستورد مشروبات غازية من الكويت السعودية، ما يدفعين إيش ما يحمل التاجر، يحمل المواطن.
0: في اللي تتضرر من هذا الموضوع، الموظف ولا الكاسب ولا المتقاعد ولا أصحاب الدخل المحدود؟
1: خاطبة سواء كان موظف هو دخل محدود متقاعد دخل محدود، خطوة مو جبارة وخطوة فاشلة، وتأكد عجز الحكومة عن إدارة الأزمة. أنا أصعد شوي شوي مو لسنة شو حبيب.
0: شكرا لك أبو علي وشكرا لرأيك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله ست الله حضرتك.
0: الله يحييك ابو منو؟
1: ابو فضل.
0: اهلا وسهلا بك ابو فضل. ابو فضل احنا اليوم راح نسولف عن صعود الدولار بالعراق. زين، وصارت ضجه بهذا الموضوع، لا تعرف الكاسب ولا تعرف الموظف والمتقاعد والدخل المحدود، كلها تصيح تضررنا حتى اصحاب المحال والتجار. تحسها هي خطوه لمعالجه فعلا ازمه ماليه تحل هي مشكله حلت زين وراح تحل، ولا هو عبء اضافي على المواطن العراقي؟
1: ستي بالاساس احنا عندنا مشكله بالاقتصاد من الاساس، احنا لحد الان بالبلد ما نعرف نوع اقتصادنا، يعني هل هو راس مالي اشتراكي يعني مختلط مثل الاقتصاد الصيني، احنا اصلا اقتصاد ما عندنا. احنا هذا السبب، اي مشكله تخص الاقتصاد، تغيير صرف، ازمه نقل النفط، بيع النفط خارج مضيق هرمز، كون هسه حرب حاليا بالمضيق ومسدود المضيق، تصير عندنا مشكله بالبلد. اكيد صعود الدولار سبب لنا، عفوا يعني صعود سعر صرف الدولار سبب مشكله لكل فئات الشعب.
0: من راح يدفع الثمن؟
1: اكيد الشعب، اكيد بدون نقاش.
0: هذا الموضوع يسبب عبء اكبر على اليمن، على التاجر ولا المواطن ولا الحكومه؟
1: على الكل يتضرر.
0: حتى الحكومه؟
1: حكومه والله بظل مستثنائي، الحكومه مستثنى من هذا الموضوع. الحكومه فقط اذا الشعب طلع مظاهرات سبب لهم مشكله، اما اذا ما طلع اتوقع هو ما يطلع، يعني الامر طبيعي ماشي، لانه اصلا ما حاسين بالموضوع ولا حاسين بالمواطن حقيقه، يعني احنا المفروض نتكلم به. بس مساله التاثير بالنسبه تاجر غير تاجر، الكل يتاثر. انا يعني قبل فتره قاعد احد التجار وكان قال احنا نعتمد على المفرد المستهلك، المستهلك اذا قل قدرته الشرائيه تاجر يقل عنده التسويق. احنا ثانيا احنا الدوله ما سيطره على السوق، يعني ابسط مثال انه هي علنت الساعة بالعشرة صعود سعر الدولار، الساعة 10:30 أي شيء تروح تشتري لك صعد الدولار، ما العلم هو مشتري بضاعة قبل 6 أشهر.
0: بضاعة قديمة.
1: بالضبط، يعني أنا في أحد دول الجوار اشتريت فت شغلة، طانيها بسعرين. قلت له ليش تبيعينها بسعرين؟ قلت له تبيعين بهذا السعر، قال لا، أنا هاي القطعة أصلاً مسوقينها إلي أنا كأبو مفرد، مسوقينها إلي على السعر القديم. وهاي الثانية مسوقينها لي على السعر الجديد. قلت له إذا أنت بعتها بالسعر، قال إذا بعتها باثنيناتهم بالسعر الجديد. ودرت بيها الدولة، قال خلاص هاي نهاية حياتي الاقتصادية كلها. يعني احنا الدولة ما عندها سيطرة،
0: هاي واحدة من الدول الجوار.
1: نعم.
0: واللي هنا جاي يصير العكس.
1: لا العكس، هنا التاجر عنده بضايع مخزنة لمدة 6 أشهر لي قدام، بمجرد ما سمع الدولار صعد هو حط سعر من يمه، قال له احسب على 170 وخلاص وقسم البضاعة بيع على هذا الموضوع.
0: ليه جاي يستغلون هاي الفرص؟
1: الدولة ضعيفة، تطبيق القانون ضعيف، يعني بالمختصر المفيد ضعف القانون يكون هاي النتائج.
0: زين، قرار صعود الدولار بما انه هو يقولون هو حل لازمه معينه، شلون اقدر اقيس نجاح القرار؟
1: نجاح القرار هو بالاساس هم وضعوا دراسه على انه شنو، اكو كتله من الاوراق العراقيه، يعني الدينار مو الدولار، الدينار موجوده عند المواطنين، يعتقد انه اكثر من 200 تريليون عراقي موجود، لكنها ما موجوده عند الدوله، موجوده عند المواطن، كون المواطن ما عنده ثقه بالمصارف، ففلوسه يخزنها اما بعقار اما ببيت اما مكان معين، يعني مثل اللي قوهن بنايه من 4 جهات مبنيه وبها كذا مليار.
0: نعم.
1: على اساس انه انا صعد سعر الصرف حتى اسحب هاي الكتله الورقيه العمله العراقيه من ايد المواطن ارجعها للدوله. اذا بينت هاي ورا 3 أشهر القرار ناجح، اذا ما بينت
0: يعني ورا 3 أشهر،
1: ورا 3 أشهر تبين اذا بينت ما، يعني ما جبنا الكتله الماليه المضبوطه،
0: شو يصير بالمواطن هاي 3 أشهر؟
1: بعد شوف احنا خلينا نكون واقعيين، احنا سعر الصرف هذا هو راح يؤذي المواطن، بس ما وصلنا للمرحله الحرجه بالاقتصاد لحد الان. احنا يعني وصل مشكله، بس هي مو المرحله الحرجه، المرحله الحرجه يعني اذا غيرنا سعر الصرف مره ثانيه. هسه كرئي يقولون انه يغيرون يسوون لل 200، هي هنا تصير المشكله.
0: انت كمواطن عراقي بديت تفقد الثقه باستقرار الدولار؟ يعني اليوم انا شو اقول لك؟ يقول لك هسه انت خاصه من صعد كل من يقول للثاني عندك ورق؟ مخزن ورق؟ مو هسه وصلنا الى مرحله الورقه، يعني حتى لو ينزل ضليت انا أكذها بإيدي، أقول أخاف في ليلة ويوم يصعد، مو؟
1: الحمد لله وشكرا، أنا ما مخزن ورق،
0: ما مخزن
1: الحمد لله
0: وشكرا والعراقي
1: ما مخزن ورق. لا لا هو أكيد، شوفي ست إحنا نرجع للموضوع البداية، أكو مشكلة بين المواطن وال يعني والهيئة وال يعني شو نسميها مقدرات الاقتصاد، يعني الخاصين أو الهيئات الاقتصادية الخاصة بالدولة. المواطن ما عنده ثقة لا بالمصادر، يعني البنوك لا بالمصادر المالية لا احنا ما عندنا ثقة اصلا بالنظام القائم كله.
0: وللأمانة انت مو تقول الفلوس، هو ما عنده مثلا ما يأمن على المصارف ومكتر فلوسه مثلا بالعقار وكذا، والله حتى بالعقار وصلنا الى مرحلة حتى بالعقارات ما نأمن، يقول لك انا ادب لي كذا مليون وعلى قطعة قد تكون، مو صحيحة، مو أصولية، مو
1: بالضبط. صارت يعني
0: صارت هواي
1: وعندنا حالة شخصية صارت فيها يعني من ضمن البيت صارت مشكلة خطية. للعلم هي القطعة كانت إنه ورجعت، بس أكو 4 أشخاص بالنص تضرروا، طلعوا يعني أفلسوا من أي شيء. ما العلم كانت الأوراق المزورة طالعة من الدولة رسميا، يعني هم من هاي حاطوا فلوسه بقطعة وخسارة.
0: وضع المواطن اللي عنده التزامات بالدولار، شايف إن عنده التزامات بالدولار، اللي صاحب له مثلا أقساط، زين عنده فد قسط معين، ديون، دراسة خارج العراق، هذا شلون شنو وضعيتك؟
1: أنا عندي دراسة خارج العراق.
0: وضعيتك شنو؟
1: عموما تعاني لازم تعاني. ما احنا قلنا بالبداية قلنا هي ترجع بالحق الأخير على المواطن. انت يعني اذا حاسب حسابك انه نفترض هاي ال $800 كانت تصير مثلا نفترض مليون، هسه راح تحسب انت مليون واكثر. نفس الوقت يعني حتى التحويل كل العمليات المالية راح يزيد اجورها. هاي مشكلة اللي يعني اقتصاد كله مرتبط بالدولار. للعلم هي مشكلة الدولار يعني مو تخص العراق، هو الدولار هو سيد الاقتصاد بالعالم يعني. فانت اذا ما تكون من جهه الدولار تعاني من هاي المساله. وهو عموما نرجع لنفس الموضوع، احنا مشكله
0: لا دولار ولا دينار.
1: لا احنا ما عندنا مشكله، لا احنا نجمع احنا واحده على واحده.
0: يا عيني شكرا لك لوقتك ورايك، وعلى السلامه.
1: الله يحفظك.

0: وبنهاية حديثنا عن صعود الدولار وتبعاته، نقدر نقول إنه الموضوع هو مو مجرد أرقام تصعد وتنزل ولا أرقام تتغير على شاشات الصيرفات، وإنما هو هذا واقع جاي يعيش المواطن كل يوم وينعكس على مصروفه واحتياجات العائلة. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب، لأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: لو كان جلجامش بطلا في هوليوود، أوديستنا التي لم تحكيها السينما. من فترة لأخرى تعود الأسئلة الملحة حول قدرة الخيال الإنساني على مقاربة الاستفسارات الفلسفية الوجودية العميقة وحدود العلاقة الجدلية الإشكالية الفاصلة بين الفن والواقع، لتطل برأسها من جديد بالتزامن مع عرض أي عمل فني لملحمة قديمة. الأمر الذي حدث مؤخراً مع عرض الفيلم السينمائي الأوديسة للمخرج الأمريكي البريطاني كريستوفر نولان. أعاد الفيلم قصة البطل الإغريقي أوديسيوس الذي تنسب إليه الملحمة إلى الواجهة، ليتجدد الاهتمام بقصة ملك إيثاكا الأسطوري الذي شارك في الاستيلاء على طروادة قبل أن يتوه لسنوات طويلة خلال رحلة العودة لوطنه. بين البحار والوحوش والآلهة تقلبت مصائر أوديسيوس ورجاله بحسب السيرة التقليدية التي صاغها الشاعر اليوناني هوميروس ومن سار على دربه من الشعراء اللاحقين. في الحقيقة يزخر تراث الشرق الأدنى والعالم الإسلامي بالعديد من الملاحم لا تقل ثراءً عن الأوديسة، فمن البطل السومري جلجامش الباحث عن الخلود إلى ذي القرنين الذي حكى القرآن الكريم بلوغه مغارب الأرض ومشارقها، ومن السندباد البحري الذي جاب المحيطات إلى رستم في الملحمة الفارسية الأشهر الشاهنامة. تتكرر بنية سردية متشابهة في الكثير من التفاصيل. البطل المغامر الذي يغادر عالمه الاعتيادي ليواجه سلسلة من الاختبارات الصعبة ثم يعود ليغير العالم من حوله، غير أن هذه الرحلات على كثرتها لم تحظى بالانتشار العالمي الذي كتب للأوديسة الهومرية على مر القرون، وذلك رغم تقديمها تصورات مختلفة في نظرتها للسلطة والإنسان وعلاقة الجنس البشري بالمجهول. نعمل هنا على رصد أهم مواطن التشابه بين الأوديسة من جهة والسير الشعبية والفولكلورية التي عرفتها منطقة الشرق الأدنى القديم من جهة أخرى، لنرى كيف تشابهت تلك السير مع الأوديسة وأين افترقت عنها.

تدور أحداث الأوديسة عقب نجاح اليونانيين في اقتحام طروادة والاستيلاء عليها، ليشرع أوديسيوس بعدها في السفر راجعاً إلى وطنه. رغم تلك الحبكة البسيطة التي تغلب على قراءتها المبسطة النزعة الجغرافية الواضحة، فإن الأوديسة لم تكن قصة رحلة بحرية عجائبية بقدر ما كانت قصة إنسان يتغير شيئاً فشيئاً عبر مراحل الرحلة المرهقة، إذ أثرت كل محطة مر بها ملك إيثاكا في تغيير شخصيته بطريقة أو بأخرى، حتى عاد إلى وطنه إنساناً جديداً غريباً، لدرجة أن أغلبية أصدقائه القدامى لم يتعرفوا عليه. في الحقيقة لم تكن تلك السمة غريبة عن تراث الشرق الأدنى القديم، بل ربما ظهرت ملامح تلك الفكرة في العراق قبل ظهورها في الأوديسة نفسها. على سبيل المثال، تقدم ملحمة جلجامش السومرية أقدم ملحمة معروفة في التاريخ نموذجاً واضحاً على أثر الرحلة في تطوير وتشكيل شخصية البطل. غادر جلجامش مدينة أوروك على إثر صدمة نفسية قوية سببتها حادثة موت صديقه المقرب أنكيدو، وسرعان ما لحق به التغيير والتبدل بعدما بدأ في البحث عن سر الخلود، وقابل الإنسان الخالد أوتنا بيشتم وعرف منه سر الانتصار على الموت. رغم ذلك أخفق جلجامش في مسعاه وعاد إلى مدينته في نهاية المطاف بعدما أيقن أن الخلود ليس نصيب البشر.

بهذا المعنى تبدو الرحلة السومرية أكثر عمقاً من رحلة أوديسيوس، فهي لا تنتهي باستعادة مملكة بل باكتشاف حدود الإنسان نفسه. الفكرة نفسها تتكرر بصورة مختلفة في قصة ذي القرنين الواردة في سورة الكهف في القرآن. رغم قلة المعلومات الواردة عن ذي القرنين، يذكر القرآن أنه قد سار حتى بلغ مغرب الشمس ثم مطلعها، ثم وصل إلى منطقة بعيدة يعاني أهلها من تهديد بعض القبائل الهمجية المعروفة باسم يأجوج ومأجوج. يسارع ذو القرنين عندها ببناء السد ليدفع الشر عن البسطاء والمستضعفين. وهكذا لا تظهر الرحلة هنا بصفتها بحثاً عن مجد شخصي، وإنما يتم تأطيرها في سياق تحقيق العدل وإقامة النظام، ما ينسجم بشكل كامل مع القيم السامية التي طالما شجعت الرسالة الإسلامية على إرسائها. الروايات الإسلامية أيضاً تحدثت عن سلام الترجمان مبعوث الخليفة العباسي الواثق بالله إلى بعض الأماكن المجهولة في أقصى الشرق، وهي الرحلة التي تفوح من تفاصيلها رائحة الفضول الإنساني المشبع بالخيال والرغبة غير المحدودة في استكشاف المجهول. في شاهنامة الفردوسي أيضاً يخوض البطل رستم سلسلة من التحديات والمعارك المتتابعة والتي واجه فيها مخاطر عدة كالأسود والتنانين والسحرة والشياطين، الأمر الذي يمكن تفهمه في سياق تهيئة وإعداد للبطل لاستلام مهامه القيادية في المستقبل، بما يعني أن الرحلة بما فيها من مخاطر قد شكلت الأهلية الأخلاقية للملك والحكم، ما يتوافق مع القيم السياسية التي تثبتها المنظومة الساسانية الكسروية الملكية الفارسية قبل الإسلام.

إذا كانت الرحلة هي حجر الزاوية في تشكيل عالم الملاحم القديمة، فإن العجائب والخرافات هي السمة الرئيسة التي لا يمكن تجاهلها أو التغافل عنها في بناء أي ملحمة. من هنا لا يمكن أن نتخيل عالم الأوديسة من دون عملاق السيكلوب المخيف الذي يمتلك عيناً واحدة كبيرة في منتصف جبينه، ولا من دون السيرينات اللواتي يجذبن إليهن البحارة ويقمن بإغوائهم بواسطة أجسادهن العجيبة، أو حتى الحورية كاليبسو التي حبست أوديسيوس في جزيرة أوجيجيا لسبعة أعوام كاملة. من اللافت للنظر أن المخيلة العربية والإسلامية والفارسية لم تكن أقل ثراء فيما يخص ما ارتبط بعوالمها الملحمية من عجائب وخرافات، إذ أنتجت هي الأخرى عوالمها السحرية والتي احتشدت فيها الوحوش والكائنات الغريبة التي لا تخضع لقوانين الطبيعة التي اعتاد الناس على التعامل معها. تعد عوالم ألف ليلة وليلة أهم نموذج لتلك العوالم السحرية في قصة السندباد البحري. يعاد اكتشاف العالم من وجهة نظر سحرية غامضة، يصل السندباد إلى جزيرة نائية ويكتشف بعدها أنها ظهر حوت ضخم، ويلاقي طائر الرخ الهائل الحجم ويهرب من مخالبه الكبيرة، كما يواجه العمالقة وأكلي لحوم البشر، ويخوض العديد من المغامرات الشيقة أثناء مواجهتهم. في قصة حسن البصري في ألف ليلة وليلة أيضا ينتقل البطل بين عالمين متوازيين، لكل منهما طبيعته الخاصة، عالم الإنس وعالم الجن. وفي قصة قمر الزمان وبدر البدور تتداخل الرومانسية بالسحر ويشتبك الواقع بالخيال. من الممكن أن نفسر انتشار تلك الخرافات بطرق متعددة، فمن جهة ذاعت الأخبار العجائبية بين الناس لما فيها من جاذبية وحضور لدى الأغلبية الغالبة من المتابعين والقراء والمستمعين، لكن وفي الوقت نفسه عكست تلك الأخبار الطريقة التي فهمت بها الحضارات القديمة العالم المحيط بها. ففي الأزمنة والعصور القديمة والتي سبقت عصور الاكتشافات الجغرافية بقرون طويلة، وقفت المعارف الإنسانية عند حدود التعامل الفردي المباشر أو ما تناقلته الأسماع من حكايات مشوشة ومبتورة عن الأصقاع البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها. في ظل تلك الظروف تحولت المناطق البعيدة إلى مساحات يملأها الخيال الحالم الذي تختلط فيها مشاعر الفضول والرومانسية والخوف. ولذلك لم تكن الوحوش في هذه الملاحم مجرد كائنات مرعبة، بل كانت في حقيقتها تجسيداً حقيقياً لرهبة جمعية من المجهول. والحدود الحرجة التي يقف عندها العلم اليقيني ليبدأ الخيال الرحب. من هنا فإن المقارنة المدققة بين الأوديسة وملاحم الشرق الأدنى القديم والوسيط تكشف أن الطرفين قد اشتركا في استخدام العجائبية كأداة لفهم العالم الواسع المجهول، لكنهما في الوقت ذاته اختلفا في المصادر التي تأسست عليها تلك العجائب. فبينما استندت الأوديسة إلى الميثولوجيا اليونانية، استمدت ملاحم الشرق أخبارها من تلاقح الأساطير الهندية والفارسية والعراقية والعربية عموماً، والتي أعيدت صياغتها مرة أخرى بواسطة الحضارة الإسلامية. رغم التشابه الكبير الواقع بين الأوديسة من جهة والملاحم التي عرفها الشرق الأدنى القديم والوسيط من جهة أخرى، فإنه

تتجاوز ملاحم الشرق الطابع الفردي لتصبح في حقيقتها تجسيداً لذاكرة جماعية أو لهوية شعب أو أمة، ما يظهر الطابع الجمعي في العديد من الملاحم الشرقية. من هنا يمكن القول إن ملاحم الشرق لم تكتب فقط لتروي مغامرات بطل أو فرد، بل لتجيب عن أسئلة المجتمع القلقة: كيف تنشأ الدول والممالك؟ وما صفات الحاكم المثالي؟ وكيف تنتصر المجتمعات في رحلة الصدام مع السلطة؟ ما يفسر ذيوع تلك السير وشيوع روايتها في المقاهي والأسواق وانتقالها بشكل شفهي من جيل إلى آخر عبر العصور؟ امتلك الشرق أوديساته الخاصة منذ فترة موغلة في القدم. حضارات المنطقة قد عرفت الملاحم الكبرى التي ظهرت فيها الرحلات العجيبة والوحوش الخرافية والمدن الأسطورية، فضلاً عن الأبطال الملهمين الذين عبروا عن آلام وأحلام شعوبهم ومجتمعاتهم بشكل صادق. وبينما ظلت تلك الملاحم حبيسة لغاتها المحلية وسياقاتها الثقافية، فإن الأوديسة وجدت طريقها إلى العالمية من خلال تشرب الحضارة الغربية الحديثة للتراث اليوناني القديم، الأمر الذي سمح بإعادة إنتاج قصة ملك إيثاكا الأسطوري في العديد من الأعمال الفنية عموماً والسينمائية منها على وجه الخصوص.

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: الهاتف المحمول، وحدة جديدة لقياس الطبقية. غالب الظن أن اختيار كارل ماركس كان سيقع على هاتف محمول فريدوم 251 الهندي، ليحمله ومعه الملايين من أوساط الاشتراكيين الراديكاليين في العالم ونقابات وكيانات أصحاب الياقات الزرقاء، بحثاً عن نموذج ملكية شخصية متحرر من عبودية الإنسان للسلع، ونأياً بالعمال وشبهة استغلالهم بعيداً عن المحمول المعقد

ذيل إمكانات بالغة الحداثة والمواصفات الأقرب إلى الخيال. موبايل ماركس بسعره الذي لا يتعدى 4 دولارات، الذي حقق فشلا ذريعا بدءا بالتقنية مرورا بالتسويق وانتهاءا بالتصنيع، أبعد ما يكون عن الموبايل الذي كان مقدرا لآدم سميث أن يحمله لو كان معنا. سيكون على الأرجح فالكون سوبرنوفو آيفون بينك دايموند بسعر 48 مليون دولار، أو حتى دايموند كريبتو سمارتفون بسعر أكثر من 1,000,000 دولار لو كان يمر بضائقة مالية. ولما لا، وهو أبو الرأسمالية القائل إن الاستهلاك هو الغاية والهدف الوحيدان للإنتاج، وإن مصالح العمال والمنتجين لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا كان ستفيد المستهلك القادر على شرائها. الهاتف المحمول أصبح الواجهة الأبرز والأسرع والأكثر قدرة على وضع حامليه أعلى الهرم الطبقي أو في درجاته الدنيا، أو تركه يتوه في دهاليز المنتصف محاولا الصعود إلى أعلى، تارة عبر الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى سوق المستعمل، أو فاقدا القدرة على الارتقاء فيجد نفسه في زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال مع آيفون ينتمي إلى الرعيل الأول مثل 4S وقت كان التباهي بسيره سيد الموقف الرقمي، أو سامسونج B710 حين أطلت الكاميرتان على العالم من برج عاجي للمرة الأولى.

طبقية الهاتف المحمول سهلت على مدمني التعبير الطبقي صعود السلم الاجتماعي ولو شكلياً، ومهدت الطريق أمام الغارقين في التصنيف الطبقي لتحديد طريقة التعامل وأسلوب التفاعل لإنجاز قياساتهم وإتمام ترتيباتهم من دون الحاجة إلى اللجوء للبحث عن موديل سيارة العميل أو محل سكن الزبون أو ماركة القميص الذي يرتديه العميل. الطبقة الاجتماعية ليست مفهوماً أو اختراعاً جديداً، بل وجدت الطبقات منذ وجد الإنسان. المصطلح نفسه شاع استخدامه في أوائل القرن التاسع عشر ليحل محل الرتبة أو الترتيب في وصف التجمعات البشرية بصورة هرمية، لكنه دخل المعجم الإنجليزي والفلسفة السياسية والاجتماعية في سبعينيات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وذلك ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. آثار الثورة الصناعية ومعها التغيرات السياسية الكبرى استمر توسعها وتمددها في المجتمعات الغربية التي بدأت ترى وتشعر بالهيكل الهرمي الآخذ في التشكل. وبدلاً من التقسيمات الطبقية في المجتمعات بحسب الفروق الإقطاعية، ظهرت التقسيمات بناءً على الجماعات الجديدة المتشكلة من الرأسماليين والصناعيين والتجاريين والطبقات العاملة في المصانع الجديدة. وتوسع منظومات الملكية الخاصة والأجور والتدرج فيها بحسب التعليم والمهارات والعلاقات وغيرها.

وعلى رغم المثالية النظرية التي تحيط بأي حديث عن الطبقية والطبقات، إذ يعد الحديث الصريح عنها تابو اجتماعياً، وابتعاداً عن بديهيات الصوابية السياسية والإنسانية، فإن كل الطبقات تجري عمليات الفرز الطبقي بصورة أو بأخرى. عامل محطة الوقود الذي يدقق النظر في هاتف سائق السيارة ليعرف إن كان عليه أن يرتفع أو يهبط بسقف توقعاته الخاصة بالبقشيش، والشاب الذي يمعن في هاتف الفتاة التي تعجبه قبل أن يبذل مجهوداً في التعرف إليها خوفاً من أن تكون ملابسها الراقية تمويهاً لطبقتها الاجتماعية المتدنية، ومسؤول الموارد البشرية الذي يطلب من المتقدم لشغل وظيفة أن يخرج هاتفه المحمول ليسجل عليه بعض المعلومات عن الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو ملء خانة الطبقية الاجتماعية في ملف المتقدمين. ومسؤولة القبول في المدرسة الدولية التي تكاد تمد يدها في جيب الأب لتصنيف حجم الثروة وحقيبة الأم، فإن كان هاتفها أقدم أو أردع فهذا دليل على انعدام الندية وبرهان على تدني مكانة المرأة في بيت التلميذ المحتمل. والطبيب الذي ينظر إلى هاتف المريض أكثر من المريض نفسه ليتمكن من تحديد فئة المستشفى التي سيجري إجراء الجراحة فيها، ومن ثم معرفة أتعابه المتوقعة إن كانت اقتصادية أم استثمارية أم سياحية، وغيرها الملايين من عمليات الترصد والتتبع تعني أن الهواتف المحمولة أصبحت وسيلة قياس طبقية وأداة تصنيف اقتصادي واجتماعي تستخدم لشتى الأغراض.

وإذا كانت كثير من الحكومات تفرض ضرائب أعلى على السلع والمنتجات الفاخرة والفارهة، بينها الهواتف المحمولة الحديثة والمرتفعة الثمن، وهي صورة من صور التصنيف الطبقي والفرز الاجتماعي لكن الحميد، حيث الهدف يكون تحقيق دخل أو إيراد من المواطنين الأثرياء لمصلحة الفقراء أو بناء مشروعات الدولة، والحد من أوجه عدم المساواة والفروق الكبيرة في الثروات، فإن الأفراد أيضا يقومون بمهام شبيهة لكن لأغراض شخصية بحتة. ظاهرة الفرز الطبقي عبر تصنيف الهاتف المحمول تساهم في إحكام حلقة الطبقية المغلقة ودعم فكرة تقييم الإنسان بناء على ما يملك لا بناء على ما يقدم للمجتمع أو يفيد به نفسه والآخرين. وفي سياق الهاتف المحمول، فإن تقييم حامله يجري بناء على قيمة الهاتف السوقية وعدد الأشخاص القادرين على شرائه، وكلما انخفض عددهم ارتقى السلم الطبقي، ومن ثم جرى تصنيفه والتعامل معه باعتباره من علية القوم، والعكس صحيح. المتخصص في علم الاجتماع في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد مايك سافادج أعاد إحياء البحث العلمي في الطبقات الاجتماعية المعاصرة وما وجد عليها من عوامل إعادة هيكلتها بصورة جذرية في كتابه الطبقة الاجتماعية في القرن 21، أعاد ترتيب الطبقات وحددها بسبع طبقات رئيسية.

ابتعد سافاج عن المقاييس التقليدية مثل المهنة أو الدخل، واعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي رأس المال الاقتصادي متمثلا في الدخل والأصول، ورأس المال الاجتماعي أي مكانة الشخص وعدد الأفراد الذين يعرفهم ومكانتهم، ورأس المال الثقافي أي طبيعة هواياته واهتماماته. أما الطبقات السبع فهي النخبة، وهي الأكثر امتيازاً وتتمتع بأعلى مستويات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمتلك حصة غير متناسبة من الثروة. والطبقة الوسطى الراسخة، وهي ثاني أغنى طبقة، وتتمتع بارتفاع مستوى رؤوس أموالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولديها شبكات اجتماعية قوية. ثم تأتي الطبقة المتوسطة التقنية، وهي مجموعة فريدة ومزدهرة، وتتمتع برأس مال اقتصادي مرتفع، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي منخفضان، ويميل أعضاؤها عادة للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا. أما العمال الميسورون فهي طبقة شابة نشيطة، تتمتع بثروة متوسطة ورأس مال اجتماعي وثقافي مرتفع، وتحظى بتجارب استهلاكية وثقافية حديثة ومتنوعة. وتليها الطبقة العاملة التقليدية، وهي الفئة التي لا تحظى إلا بالقليل من رؤوس الأموال الثلاثة، لكنها غالبا تمتلك عقارات. ثم يليهم عمال الخدمات الناشئون، وهي طبقة شابة حضرية ذات رأس مال اقتصادي منخفض، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي مرتفع. وفي المرتبة السابعة تأتي الطبقة الهشة، وهي الأكثر حرماناً وتحتل أدنى درجات السلم الاجتماعي، وتفتقر إلى الأمن المالي أو الاستقرار في العمل، إضافة إلى انخفاض الدخل وانعدام رأس مال اجتماعي وثقافي تقريباً. هذه الطبقات تحمل هواتفها المحمولة معها أينما ذهبت، وأينما ذهبت يجرى تقييمها بناء على موديل وثمن وتقنيات وحداثة ما تحمله، بدءا بالسماح لأحدهم بدخول منتجع أو شاطئ أو مطعم مخصص للفئات التي تسكن قمة الهرم أو منعه، مرورا بضبط طريقة الكلام وكم الاحترام ومقدار الاهتمام الذي يحظى به العميل، انتهاءا بحب الاستطلاع الذي يهدف لمعرفة طبقة شخص ما لتحديد مصير العلاقة. يطرح الهاتف المحمول نفسه مقياسا سريعا ومعيارا نافذا للتقييم. يكفي أن متخصصين في البنك الدولي يتحدثون عن بيانات الهاتف المحمول لقياس معدلات الفقر، وذلك بناء على تحليل بيانات الهاتف المحمول، وهي عبارة عن بيانات وصفية دون ذكر أسماء أصحابها لضمان الخصوصية، يجرى جمعها من المكالمات والرسائل النصية القصيرة والبيانات، لكن دون معلومات حول محتوى الكلمات، فقط تسجيل عدد مرات إجراء واستقبال المكالمات والرسائل واستخدامات معلومات الهاتف. وبناء على هذه المعلومات والقياسات يجرى معرفة المستوى الاقتصادي لصاحب الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدام هذه الطريقة لتقدير مستوى الثروة أو الفقر لدى المشتركين في أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة، ومعرفة طبقاتهم وقدراتهم.

أقاريف أن متخصصي الأمم ومنظري الدول من علماء الدين وأساتذة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والمنطق كثيرا ما يروجون أفكارا ومبادئ تتعلق بالمساواة والرضا والقناعة والستر ونبذ الأمور المادية لمصلحة الروحانية باعتبارها بديلا للثراء والرفاهية، بل يذهب بعضهم إلى درجة شيطنة الميول الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه تجدهم أنفسهم يحملون أغلى الهواتف المحمولة وأكثرها تقنية وإمكانات، وهو ما ينسف مبدأ الترشيد نسفا ويضرب مفهوم الرضا في مقتل وينهي أسطورة صدقيتهم للأبد. من جهة أخرى، بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة صرعة في الاتجاه المعاكس، حيث أثرياء ومقتدرون وعلية قوم قادرون على اقتناء أغلى وأحدث وأكثر الهواتف المحمولة تعقيدا، لكنهم يختارون ما يعرف بالتقليدية أو التبسيطية أو فن الحياة على الحد الأدنى، ولو فيما يتعلق ببعض مظاهر الحياة. تجده يقود سيارة فارهة ويسكن في بيت فاخر ويجول العالم شرقا وغربا، لكن يرن جرس هاتفه المحمول رنة غريبة فيخرج جهازا أغرب من جيبه بلا كاميرات أو بصمة وجه أو مساعدي ذكاء اصطناعي يحدثونه ويدلونه على الطريق وينبهونه إلى تقصيره في صحته أو إفراطه في الأكل، فقط يتصل ويستقبل ويرسل رسائل نصية قصيرة.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الأشعث بن قيس كان إلى خصم في قطعة أرض، اختصم مع شخص على قطعة أرض، وصار نزاع بين يدي النبي على تلك القطعة، كل واحد يدعيها. فقام الأشعث أراد أن يحلف على أن الأرض له. في أثناء الحادثة نزلت الآية الكريمة، النبي خوف ورجع للأشعث، الأشعث بدوره رجع تراجع واعترف بأن الأرض لخصمه، أن الأرض مهلي لخصمه، فكان سبب نزول الآية الكريمة. زين، حقيقة الآية تتضمن مجموعة من المضامين، أحاول إن شاء الله أخذ منها ما يتسع له المجال. أولا، الآية تقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، عهد الله ما هو؟ شنو المقصود بعهد الله؟ بعض المفسرين يقول أن عهد الله هو عبارة عن التركيبة الفطرية عند كل إنسان. شلون يعني التركيبة الفطرية عند كل إنسان؟ كأنه الله عز وجل عندما يخلق الإنسان يخلق عند الإنسان إحساس، هذا الإحساس يميز به الخير من الشر، يعني يعرف الصالح من الطالح، إحساس بالجملة مو بالتفاصيل. إذا أراد يقدم على عمل عنده إحساس فطري في داخل، لأن هذا العمل نظيف يوم نظيف، طاهر يوم طاهر، عمل طيب يوم طيب. هذا التركيبة الفطرية هي عهد الله التكويني، يعني بتعبير آخر اللي نسميه الضمير. مو الضمير شي يعرفوا علماء الاجتماع أو علماء النفس، يقولون الضمير هو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي التي يختزنها الإنسان منذ طفولته. طبعا الطفل عندما ينشأ بالبيت، أمه وأبوه مثلا في الأسرة يقولوا له هذا صح وهذا غلط وهذا حرام وهذا حال لا تسوي وهذا سوي، المجموعة من الأوامر والقيم الأخلاقية اللي الطفل يتنفسها كما يتنفس الهواء في سلوكه اليومي. الحقيقة أن هذا معنى يتنفسوه الأطفال في داخل البيت، يعني الأم والأب إذا كانوا واعين في تربية الطفل، هاللون من التربية، هاللون من الأوامر اللي يختزنها والنواهي والقيم اللي يختزنها الطفل، هاي مجموعة يسموه الضمير. الواقع هاي لا أثر للضمير، هو الضمير الاستعداد الموجود عند الإنسان، هو كون الإنسان عنده استعداد أن يختزن هالتربية، هو هالاستعداد، هذا هو الضمير، نبالي الاستعداد الموجود عند الإنسان، أو سميه الحس القادر على التمييز. الحس الآن الطفل إذا كسر له حاجة بالبيت يشعر أنه ارتكب غلط، اللون من الشعور هذا افرض ما يرتب عليه اثر، لكن هو يبدا يشعر ان هذا العمل عمل غير مرضي من نظرات. هذا طبعا يحتاج الى استعداد، هذا الى حافز والى استعداد. فهذا هو الضمير. الله عز وجل اودع عند الناس احساس بان الانسان يجب ان لا ياخذ غير حقه. اذا تعدى هذا الاحساس شو تعدى؟ تعدى عهد الله. هذا رأي يميل إلى بعض المفسرين. رأي آخر لا، أن عهد الله هو هالمجموعة من الأوامر والنواهي اللي إجت ضمن الشرائع السماوية. كيف؟ كأنه الإنسان لما يقول أنا مسلم، شنو معنى أنا مسلم؟ يعني أنا ملتزم بكل مقدمات الإسلام والآثار المترتبة عليه وتعاليمه وأحكامه. يعني اضرب لك مثل، مثل ما لو واحد يقول انا ملتزم ان هالمادة ابيع فيها واصل فيها للبيت. يعني شنو؟ يعني اولا انا بعد حتى لو المادة يغلى سعرها ما ابطل، لان خلص التزام، صار عندي التزام، بعت المال انتقل من ملكي، بعدين انا ملزم بواسطة النقل، ملزم بصيانة المال الى ان يوصل اليك، هالامور كلها الملابسات انا ملزم بها ضمنا.
كذلك انا لما اقول انا مسلم انا ملزم ضمنا، واعرف ان الاسلام هو مجموعة من الاحكام والعقائد، ملزم ضمنا باتباع هذه الاحكام والعقائد كلها. زين؟ ومن جملة الاحكام والعقائد اللي انا ملزم بها ضمنا ان يكون اليمين عندي ما يستعمل الا في مكان لزيادة الاطمئنان، ان يكون مثلا تصرفي تصرف نابع من شعور بحقية الحق وببطلان الباطل. فهذا اللي يريد يحلف كذب او يشهد زور غير الواقع، هذا جاي يكفر بعهد الله. هذا جاي يبيع، شي يبيع؟ يبيع ايمانه بصحة هالقضية مقابل ربح بسيط. ولذلك القرآن الكريم يصورها التصوير الرائع، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، شيء يقول أولا يبيعون عهد الله ويبيعون هاليمين اللي عندهم مقابل شنو؟ ثمنا قليلا. خلينا نشوف ليش عبر القرآن الكريم عن الحطام بأن ثمن قليل. فنفرض ان القضية ما مربوطة بقطعة الارض اللي ذكرتها لك في صدر البحر صار نزاع بين الاشعث وبين غريمة عليها، لا، افرض ان القضية مرتبطة بمبلغ مالي ضخم. مهما تتصور المبلغ المالي الضخم، القرآن يعبر عن حطام الدنيا كله بان قليل. ليش؟ شنو؟ ايش معنى يعني قليل؟ ايش معنى؟ يعني قد يقول واحد شنو معنى قليل؟ ليش؟ اموال كثيرة ليش قليلة؟ انا بقول لك القلة منين جاية. القلة اولا الدنيا كل عمرها، عمر الحياة بالقياس الى امتداد الزمن هو عمر قليل. الحياة كلها يعني منذ وجد البشر الى ان يموت البشر كله، هو الواقع عمرها قليل، يعني قليل جدا بالقياس الى الفترة اللي تعيشها. احنا نعرف احنا نعيش بالكرة الارضية، الكرة الارضية حياتها مربوطة بحياة الشمس، ما طول الشمس تمدنا بها المنبع مستمرة الحياة، والا اذا تلاشت الشمس تلاشت الحياة. زين؟ السهالة بالقياس الى الاجيال، لكن بالقياس الى الافراد، افرض انا وانت واي انسان اخر، احنا ايش كثر حصتنا من الحياة؟ قد ناخذ من الحياة؟ هذا يعني ناخذ من الحياة معدل العمر، الان معدل الاعمار 70 سنة، هذا المعدل. افرض واحد يعيش 100، واحد يعيش 20، واحد يعيش يوم، واحد يعيش، لكن المعدل مال الاعمار المعدل الوسطي 70 سنة. 70 سنة فيها جيل هو المعدل. شنو قيمة 70 سنة بالقياس الى عمر الحياة؟ شنو قيمة بالوقت 70 سنة؟ تتصور تمر مرور الظل العابر ما يشعر بها الانسان. اذا بالواقع هي قليلة، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، هاي 70 سنة انا طريقة تمتعي بما في الحياة من مباهج كيف تتم؟ شلون يعني؟ يعني الان معدتي اذا مليتها بالطعام، عندي هالمعدة هاي ملأتها طعام، عندما املأ معدتي بالطعام اقدر اكل بعض طعام فوق الطعام الاول؟ يو لا، خلص هو هذا الى ان تنتهي عملية الهضم وتفرغ المعدة، يلا اقدر اكل طعام اضافي، صح ولا لا؟ اذا انا ما اقدر الا لقيمات، كما يقول النبي حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فقطعة لحم مثلا او شيء وياها، هذا اللي ياكله الانسان، اكو اكثر من هذا؟ زين، اذا لبست لي ثوب اقدر البس ثوب فوق ذاك الثوب الاول بعد؟ خلاص هو ثوب يعني لا لابس ثقم على وجهكم نفسه ونرجع يلا البس غيرك. اذا جلست في غرفة، الغرفة تسعني بعد اكثر منها، ما اقدر اقعد بغرفتين في وقت واحد. اذا انا حصتي من الحياة محدودة ومن نطاق محدود، ومن مباهج الحياة ومن نطاق محدود. بعد شيء ثالث وهو اهم من هذا، ان مداخل اللذة الى النفس مداخل محدودة. كيف يعني؟ يعني هسه احنا الاشياء اللي نسميها لذائذ، احنا منين نشعر بها بانها لذيذة؟
يو لذة السمع. لذة السمع شنو هي؟ أن تسمع الصوت المنظم مثلا، أو تسمع الإيقاع المنظم، ها؟ هاي لذة السمع. تسمع الصوت اللي يرتل ترتيل جيد مثلا، السمع لذته، هذا لذة السمع. بعد لذة الطعام، الامتذاق، أنا شيء لما أطعمه أمتذقها بلساني، أعرف هذا حامض وهذا حلو وهذا مالح، أي لذة. مدخل المعدة الفم، الفم لذة المعدة عن طريق الفم، اثنين هاي، هذا عضوين. العضو الثالث افرض لذة الشم، الأنف، زين. بعد لذة المسائل اللي أتفاعل بها مع الحياة شنو؟ الجهاز العصبي. بعد لذة الجنس، ها؟ العضو الجنسي. تذني اجعل خمسة او ستة مداخل اللذة، خمسة كل ذني مداخل اللذة. لكن مداخل الآلام مش كثر، نبهي شوي، مداخل الآلام مش كثر عند الإنسان، تقدر تقول ألف مدخل ولا أكثر. نعم، أي جزء من أجزاء جسمه هو قابل لأن يحل به الألم، أي جزء من أجزاء نفسه أكو آلام نفسية أعظم من الآلام الجسدية. أنا أأكد لك الإنسان قد يتحمل جرح السيف لكن ما يتحمل جرح الكلمة الجارحة، ولا يتحمل جرح الموقف الجارح، ولا الذلة ولا الإهانة. يعني النفس بها قابلية لتلقي الطعنات، يعني أجهزة الجسم، مداخل الألم عند الإنسان لا حدود لها. إذا كان مداخل اللذة خمسة، مداخل الألم عند الإنسان لا حدود لها بالمرة. تمام؟ زين. هذا إذن أنا مدخل اللذة عندي جدا قليل، يعني مهما أحصل عليه من الحياة فهو قليل بالنظر لمحدودية مداخل اللذة. بعد فوق ذلك كله العمر القصير، زين، وهالطعام القليل وهالمكان القليل وهاللذة المحدودة، ايش وراها؟ وراها الشعور بخوف الفوت. شلون يعني الشعور بخوف الفوت؟ الشعور بخوف الفوت الترجمة كلمة لأحد الفلاسفة، واحد الوزراء بنى له بيت ضخم، اكو عنده صديق معروف بالحكمة، جابه ويا قال له احب اراويك بيتي. قال لك شوف بيتي شلونه. دخل الى البيت، دخل نظر الى البيت ثم خرج، قال له كيف رايت البيت؟ اعطيني رايك. قال له والله خوش بيت بس في عيب ضخم جدا. قال له شنو العيب؟ قال له العيب انك راح تطب له طبه بعد ما تطلع منه، او تطلع منه طلع ما تقدر تطب له، واحده من هيك. يو طب لي ويدركك الموت في داخله، يو لا تطلع منه ويدركك الموت في خارجه، وما ورا شيء لو تطيل غيرك شئت ام ابيت. ها؟ قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فاين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الاوطار بالاوطان، ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان، كل يوم رجية بفلان ووقوع من الردى بفلان. الواقع إذن بشيء من التأمل البسيط احنا ندرك أن متاع الدنيا قليل، متاع الحياة جدا محدود وقليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يشترون ثمنا قليلا، يقول أيام قلائل ويخسروها، محدودة بجميع أبعادها ومع ذلك يخسرها. هذه تستاهل أن يبيع بها أمانته ويبيع بها دينه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. شنو معنى لا خلاقة؟ يعني يقول له انت انما تأخذ جزاء، تأخذ جزاء بالتزامك بدينك، اما اذا بعت دينك من اجل متاع قليل بعد شنو منين تقدر تحصل على نصيب؟ شنو النصيب اللي تعطى؟ اللي عندك بعته، ما عندك ثمن تشتري به بعد، انت كنت تشتري ثمن، كل شيء له ثمن، الطاعة لها ثمن،
افرض ان الله عز وجل ما يعطينا ثمن الطاعه، ما يعطينا ثمن الطاعه مثل بمثل، لا يتفضل علينا. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، يتفضل الباري علينا. ما يعطينا يعني الاجر مقابل عمل مثل بالمثل، لكن مع ذلك يكون اكو عمل. انت لما عملك عهدك ايمانك بعت بثمن قليل تنتظر خلاق بالاخره بعد؟ اولئك لا خلاق لهم في الاخره، يعني ما لهم نصيب في الاخره من العطاء. زين، هنا اكو نقطه مهمه ارجو ان تنبه لها، وارغب ابسط لك اياها بشيء من التبسيط حتى تنبه لها. ان الايمان الكاذبه هل يمكن ان تحل الواقع كما تحل الظاهر؟ شلون يعني؟ يعني افرض انا اذا عرفت اذا اجتني اموال عن طريق شهادة زور، حكم لي الحاكم او القاضي بشهادة زور واستلمت الاموال، هاي الاموال لما وصلت الي هل يحل لي التصرف بها؟ هو افرض القاضي الثانية حكم لي بها، حكمت لي بها المحكمة، لكن انا اعرف انها شهادة زور او اعرف انها قضية باطل، هل يصح لي ان اتصرف بها؟ هنا المذاهب الاسلامية يحملون على ابي حنيفة، بان ابو حنيفة عنده رأي. شنو هو؟ خلنا اشرح لك اياه. الرأي اللي عنده شنو؟ الرأي لو ان اثنين يجون يشهدون على امرأة بانها مطلقة، وهم يعرفون انها شهادة زور، يعرفون انها كذب، والمرأة تعرف انها كذب، زين، ويحكم لها القاضي بالطلاق. يقول يجوز لواحد، افرض انا اللي اجنبي واعرف ان الشهادة باطلة واعرف انها زور والقضية كلها باطلة، مع ذلك يقول هذا حكم القاضي خلاها حلال لي، يجوز لي اتزوجها، حتى الشاهد اللي هو نفس الشاهد اللي شاهد بالزور يجوز ان يتزوجها لان صارت حلال له. عليه من يقيسها؟ يقيسها على اللعان. اللعان شنو؟ اذا واحد قذف امرأته استجيره بالله بالزنا، زين، عندما يقذفها بالزنا وما عنده شهود فيتلاعنون، تلاعن، هي تشهد خمس شهادات نعم بان كاذب، اذا لاعنت من بعد ذلك تبين من عنده تتطلق، خلاص مو اصبحت باينة عنه، يجوز لها ان تتزوج. يقول اللعان يحلها للمرأة ولو كانت شهادتها كاذبة، هذه عينا افرض شهادة كاذبة يترتب عليها نفس الاثار، هذه اشبه شيء باللعان. لكن هذا قياس مع الفارق. شلون قياس مع الفارق؟ يعني الانسان لما يجي يتزوج المرأة اللي اصبحت مطلقة باللعان ما عنده علم بانه صدق كاذبة هذه، لا، يعني يحتمل صدقها ويحتمل كذبة، يعني الحكم حكم ظاهري حكم لها بالبينات او حكم لها بالوسيلة الشرعية اللي هي اللعان، وخلاها بانت اتطلقت واصبحت حرة، يعني انقطعت عصمتها عن زوجها واصبح يقدر يطلق يتزوجها. فهذا اللي يقدم على الزواج من المرأة الملاعنة ما عنده علم انها كاذبة، بينما هذا شاهد الزور عنده علم انها كاذبة. انا الواقع اريد الفت نظرك لنقطة، عندما ذكرت المسألة يهمني انبه لنقطة. الحملات على ابي حنيفة كثيرة، جدا كثيرة، وانا المح اكو سبب من وراء هالحملات. شنو السبب؟ انا اقول لك بصراحة السبب شنو. السبب ابو حنيفة كان علوي الرأي، نبه لزين، ابو حنيفة علوي الرأي، كان مع العلويين في خط العلويين وضد العباسيين، وافتى نعم بنصرة محمد قتيل احجار الزيت اللي طلع هو واخوه ابراهيم قتيل با خمرة، كان يفتي بنصرتهم ويبعث لهم الاموال، حتى امرأة قالت له انت افتيت بولدي بالقتال مع هؤلاء، زين، وراح وانقتل دمه في عنقك، قالها ليتني مكانه يا ريتني انا بداله، زين. الرجل كان ميوله وتحمل جلد وضرب من اجل الميولة العلوية، فالواقع انا ما استبعد ان يكثر علي الدش، والا هاي المسألة ما يمكن، يعني ما يمكن تقبلها. ستقول لي ليش مو مروية بكتب، وتقول لي مثلا كتب المذاهب الاسلامية كلها ترويها، المذاهب الاسلامية يروها ويحملون عليه. ارجوك انا بالله مال الروايات ما لها قيمة عندي ابدا، بصريح العبارة اقول لك، لان الروايات انا شايفها
شايفة شو بتكون عنك؟ ها؟ شايفة عنا شو بتكون؟ أنا مجربها، شايف لما يمرون بنا شو بتكون عنا؟ يا أخي أرجوك، يعني رجل ضخم، رجل ضخم مثل الشاطبي، ها؟ صاحب كتاب الاعتصام، الشاطبي اللي إلى محلة باسمه تسمى بالإسكندرية. زين الشاطبي هذا رجل جليل وعظيم من كبار العلماء. بالله عليك هذا يجي يكتب يقول الشيعة اكو عندهم نساء يسموهن النوابات يتصدقن بفروجهن. ارجوك هاي لغة عالم، بالله عليك هذه هاي لغة واحد حاط ايده على ضميره عنده ورع عنده تقوى. ها الشهادة يقول لي ضل شوية بعيد، وكان ايام العبيديين، والعبيديين اكو عليهم حملات وفرضتين بالسير. احنا الان نعيش بالقرن العشرين، انا الله يرحم شو حمد ابو زهرة اجتمعت فيه، حمد ابو زهرة اجتمعت فيه في اجتماع وكانوا وياي مجموعة في القاهرة. بس انت تنسبنا في هذا كتابك الاحوال الشخصية تنسبنا اراء، انت ما تقولي منين ماخذ هاي الاراء. مثلا انت تنسبنا ان احنا يجوز ان نتزوج 9 نساء في وقت واحد، يعني يجوز الجمع عندنا ل9 نساء، وتقول ان الشيعة يأولون هاي الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، 2 يعني 2 و3 3 و4 4 2 و3 و4 9. ما تقول لي منين جايب هالنظرية؟ تقدر تدليني على كتاب عندنا يقول بهالنظرية؟ قال بلى انا ما اخذها من بعض. قلت له وين هذا الكتاب؟ جيبليها الوه راويني وين اتحداك. يا سيدي ارجوك ارجوك الى الان احنا صبر، هاي مساجدنا مال الدنيا، هذه مساجدنا، وهذه القران اللي نقراها هذا موجود كله طبعات مصر وطبعات البلدان الاسلاميه. وروح اسمع يوميه واحد يصعد على المنبر الشيعه يقولون بتحريف القران وعندهم قران غير هذا، يوميه التهريج هذا من الصبح لليل، اكو جماعه مرتزقه شغلته يهرج له راتب غير هاي مفهوم. زين ارجوك يعني انا شنو قيمه الروايات؟ الروايات ما لها قيمة. انت لو تجي الى التاريخ تجي الى الروايات لنجي نفرط بوحدة المسلمين وبمصلحة المسلمين من اجل راوي اما مغفل او مسكين او مرتزق، نعم، او مخدوع انخدع لابو واحد، يعني احسن الظن ببعض الناس اخدع، يعني اكو ترى بعض الناس يحسنون الظن، شاف الرواية واخذها للرواية واحسن الظن بالراوي. بس يعرف الراوي بأي دافع روى الرواية؟ يعرف الراوي بأي دافع نعم نقلها؟ ما يعرفه. رأسا خلت قوة الاستمرار، وإجا هذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا، وظلت لك الرواية من ذاك اليوم إلى اليوم. ولذلك اليوم صعب جدا أنا لما أجيلي إلى نظرية لازم أتفحصها، أروح إلى كتب المذهب اشوف كتب المذهب تثبتها ولا، حتى اذا ثبتتها هل الرواية معتبرة عندهم او غير معتبرة. اقول اشير لك الى نقطة، يعني احنا عندنا الان مو الكتب الاربعة، شلون افرض المذاهب الاسلامية عندهم البخاري مثلا وصحيح والصحاح الستة، عندنا الصحاح الاربعة، الصحاح الاربعة مو كلها نأخذ بيها، يعني الان مكلبين نشكم واحد بروايات عن الكليني وبروايات افرض عن الاستبصار، احنا مو معناه جميع ما في الكافي ناخذ من عنده، اكثر من 3 روايات الكافي نطرحها ما نقبلها مرة تبع لها اثار، كل رواية الاحساب عندنا نناقش الرواية من حيث المضمون، نناقشها من حيث سندها. اكو شيء اسمه عليه اجماع المذهب، الى مو اجماع عليه جمهور المذهب، هاي الروايات اللي ناخذ بها، مو كل رواية موجودة بكتاب احنا ناخذ بها. فأنا لما أشوف لي رواية عن واحد من المذاهب الإسلامية مو رأسا أجي أتسرع وأقول أن المذهب هيك رأيه أو وجهة نظرة هكذا، لا هذا غلط، لازم أتأكد أن هاي النظرية معمولة بها عند المذهب يوم مو معمول بها عند المذهب. يعني أنا أقرأ كثير من الأشياء ما أقدر أعتبرها هذه نظريات شائدة او موجودة او حكم شرعي، لان التهريج كان تهريج كبير، يعني تهريج عجيب غريب. فاستبعد جدا يعني ما
معشر الرواية قلت لك أن المذاهب لما يذكروها يمرون على ترجمة أبي حنيفة يحملون عليها الحملات في أن يحل الفروج بشهادة الزور. المسألة ألمح من ورائها، من وراء الحملات الكثيرة على هالرجل سببها ميول العلوية. الرجل عنده ميول علوية صريحة وعنده سماء أنكر، إنسان ما يخلو من نظريات شاذة، لكن هاللون يوصل الأمر لهالدرجة من التهريج، تهريج غريب. يعني الخطيب البغدادي يوصل به الأمر يقول زق من خمر أفضل عند الله من فلان. ده فظيع يعني، كلام عجيب يعني، يعني مو لغة علماء، اللغة لا تقبل بحال من الأحوال. أرجع للآية. إذا الشهادة، شهادة الزور لا تحل، يعني ما تحل الحرام، ما تجي تغير للحكم شيء حرام تسويه حلال أبدا. وبعدين هذه شهادة الزور الواقع يقول من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال أخيه المسلم لقي الله وهو عليه غضبان يوم القيامة. أعوذ بالله من غضب الله، غضب الله لا تقوم له السماوات والأرض. ها؟ يغضب على واحد وشنو قيمة هذا الواحد حتى يتحمل غضب الله؟ هو هذا الواحد يقدر يتحمل له غضب جرثومة خلية بسيطة يقدر يتحمل غضبه؟ ها؟ الجرثومة هاي الخلية اللي تخليك يا مطروح بالقاع كأنه خرقة يا إن. هذا اللي يشوف نفسه جبار، يتصور نفسه مخن، بسرعة خلية، خلية خلية تحول إلى خرقة أتفه ما يكون. ها؟ هذا يتعرض إلى غضب الله، إلى سخط الله، يتحمل غضب، يصمد أمام سخط الله الذي لا تقوم له السماوات والأرض، السماوات والأرض لا تقوم له. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لقي الله وهو عليه غضبان. هذا اللي يشهد شهادة الزور. بعد يقول ثلاثة لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم شاهد الزور، نعم، هذا أحد هؤلاء الثلاثة اللي يستعمل شهادة الزور أو اليمين الكاذبة. شلون؟ يقول يحلف على سلعته لينفقها بالأيمان الكاذبة. كان يحط له سلعة بالدكان وينفقها بالأيمان الكاذبة، يحلف والله والله والله من أجل بيع السلعة. هو يعرف أن يمين كاذب، يحلف على السعر، يحلف على الجودة. هذا يلقى الله وهو عليه غضبان. زين، هذا واحد من هؤلاء الثلاثة. بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. بعد ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. قلت شنو معنى لا يكلمهم؟ طبعا القرآن الكريم في هالمولد عندما يقول لا يكلمهم يعني راح يكل حسابهم إلى الملائكة، لأن الله عز وجل إذا كلم إنسانا إنما يريد تكريم لهالإنسان، تكريم الله له بعنوان التكريم، أن الله يتولى حسابه، يتولى حسابه بنفسه. هاي من ناحية. ومن ناحية إذا كان الله تبارك وتعالى يتولى حسابه ويكلمون، هذا قطعا راح يكون مورد اطمئنان. شلون مورد اطمئنان؟ مورد اطمئنان لأن اللي حاسبني كريم. نبهلي مرة الملائكة تحاسبوني، ذولا يحاسبني حساب موضوعي مثل ما يقولون، أنا ما يقدر لا يزود ولا ينقص. لكن مرة لا، هو صاحب الحق يحاسبني، الخالق المبدع وهو الكريم المعطي اللي عودني التفضل بالحياة هو اللي يحاسبني في الآخرة. طبعا هذا مورد اطمئنان، مورد شعور بالرحمة. ولذلك هذا أعرابي قاعدين يما أهله يبكون عندما مات، هو يناجع ولا يبكون يما. قالوا ليش تبكون؟ قالوا له والله نبكي عليك. ليش تبكون علي؟ قالوا له أنت راح تموت. قالوا أخواني لما أموت علي من أفيد؟ وين راح اروح؟ علما قالوا لا الى الله. قالوا لازم انتم تفرحون ومو تبكون عليه، لان اللي يروح الى الله عز وجل هذا رايح الى مصدر الكرم، الى مصدر الرحمه، الى مصدر الخير،
الى مصدر العطاء. انا ابشوا علي اذا اروح لي الى لئيم، تمام، ابشوا علي اذا اروح لي الى محدود، الى كيان حاقد. انا لا، رايح الى كيان كل رحمة وعطاء ونعمة. ها؟ في الواقع انا بالعكس، انتوا لازم تفرحون. ها؟ هذا الواقع هو هكذا. في الآية لما تقول ولا يكلمهم الله، شنو المقصود؟ المقصود اولا سلب الاحترام، وثانيا سلب الشعور بالامان، ان هذا اذا حشر بين يدي الله يحشر مسلوب الشعور بالامان، خائف مرتعب. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. هذه المسألة من المسائل اللي هي موقع خلاف بين المذاهب الاسلامية، هل يجوز النظر، يعني بتعبير اخر ان الله عز وجل في نظرك لهؤلاء شنو معنى ينظر اليهم؟ شلون يعني؟ باي معنى؟ يعني شنو صور ينظر اليهم؟ المقصود النظر شنو؟ النظر اللي يستلزم الجسمية، لان اذا انا اقول انا انظر لفلان، شو المقصود به؟ انظر اليه يعني ان يكون هو قدامي، هو جزء منفصل عني، وينفصل الشعاع من بصري اليه، يلفه الشعاع، اراه، يعني الانطباع، على الاقل انطباع صورته في هالبؤبؤ الصغير، يعني معناه فالجسم قبالي اكو حد بيني وبينه، لان هاي اله شو تفيد؟ هاي تفيد الغاية. خل اوضح لك مسألة شوية مهمة. الان لما اقول انا مشيت من المسجد الى الشارع، يعني اكو فاصل بين المسجد والشارع، لان هاي اداة غاية، تفيد الغاية هالكلمة، ان النتيجة اللي اوصل الى الشارع، اطلع من المسجد اذهب الى الشارع. زين؟ اذا اكو شيئين، واحد ابتدي منه بالمسير، وواحد انتهي اليه. اللي ابتدي منه هو المسجد، واللي انتهي الى هو الشارع. لما تقول الآية ينظر اليهم، يعني معناه اكو اثنين، اكو فاصل ما بيناتهم، بين هذا وذاك. فاذا نحمل النظر على النظر، هذا يعني المعروف عندنا النظر البصري، هذا ما يصح على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى مو جسم حتى ينظر الى يعني بحيث يصير فاصل بينه وبين المرئي، لا لا ابدا. الاشياء باجمعها حاضرة بنفسها عند الله عز وجل، والله لا يخلو منه مكان ولا الله مجرد عن الجهة، مجرد عن الزمان، مجرد عن المكان، محيط بكل شيء. اذا شنو المقصود من ينظر اليهم؟ التفت الى هالنقطة، الى النظر اذا عدي به، لا مرة اقول نظر له ومرة اقول نظر اليه، شنو معنى؟ طبعا اكو فرق بين التعبيرين. اذا قلنا نظر له المقصود بنظر البصري، لكن اذا قلنا نظر اليه يعني رحمه، مثل ما تقول عايل لي بعين الرحمة، نبه لي هالمقصود به كناية عن الرحمة، كناية عن العطاء، والا مو المقصود بالنظر البصري، لان لا ينظر اليهم معناه يوم القيامة ما يشوفهم الله عز وجل، وماكو شيء غايب عن الله، نبه لي. لما نحملها على النظر البصري شو يصير معناها؟ يصير معناها يعني الله ما يشوفهم يوم القيامة، ما يشوفهم، ما يعينهم بصريا، ما يشوف وين يروح هو بصريا، ما يشوفه هو، اكو مكان لا يطلع عليه الله عز وجل، او اكو مكان غايب عن الله. هذا بالنسبة لي يتصور، يعني انا بلشي يغيب عن بصري، ممكن ورا الجدار يغيب عني الانسان، يغيب عن بصر الانسان تمام، لكن عن بصر عن الله عز وجل ماكو شيء غائب، الاشياء حاضرة بانفسها عند الله. ما نقدر نصور نحمل النظر على نظر البصر ابدا. المقصود به اذا شنو؟ المقصود به هنا الرحمة، نظر الرحمة، يعني لا ينظر اليهم يعني ما يرحمهم، يعني ما يوليهم عناية، يعني ما يعطيهم من فضله، نبلجين يحرمهم من فضله، هذا المقصود بلا ينظر اليهم. ولذلك هذه تحتم علينا شنو؟ تحتم علينا ان اللي يريد يتدنى الى تفسير القرآن لازم يكون عنده المام كامل تماما باللغة التي نزل بها القرآن. اللغة اللي نزل بها القرآن هذه لا
لازم يكون عنده إلمام بيها، يعني ما نقدر نحملها على معناها الحرفي. يعني مثلا خلنا أضرب لك مثلا، عندنا إن وعندنا إذا، اثنين هذني أدوات شرط. إن جاء فلان جئته، وإذا جاء فلان جئته، اثنين هنا أدوات شرط. لكن إيش وقت تستعمل هذه وإيش وقت تستعمل هاي؟ وين أكو فرق بينهن بلغة العرب؟ فقد يجي هذا قال لك هاي أداة شرط وهاي أداة شرط، وصار بنا يطين حكم واحد، وهذا غلط. أكو فروق جدا بين هذا وذاك، ما يعرفها إلا المطلع على لغة العرب، مطلع على حضارتهم، مطلع على تعابيرهم. ها الحقيقة أن هذا شيء بالنسبة للمفسر لازم تماما. يعني لما واحد يريد يدنو إلى تفسير القرآن لازم يكون عنده إلمام كافي باللغة ومشتقاتها وبالمعاني وراء السطور، وعنده إحاطة كافية بمجموعة من العلوم. ومع الأسف هالأيام إحنا مبتلين الأسواق مالنا متروسة كتب تفسير، يا وليدي وصار بنا يفسر القرآن بلا، يعني غريب. وخصوصا التفسير العلمي، اذا جاك التفسير العلمي تعال بعد بتكروش بعد. ها شلون تفسير علمي يجي وصار بناها يجيب لك القرآن؟

0: تزكيهم. التزكيه شنو المقصود بها؟ المقصود بالتزكيه التطهير. نقول ازكي فلان اطهره، يعني كيف يعني؟ يعني اطهره عن الذنب، اطهره عن الاثم. احنا نقول فلان يزكي عمل فلان، يعني يقول عمل طاهر ما في انحراف. معنى التزكيه هذا. زين، اذا عرفنا معنى التزكيه هذا نقول ليش سميت الزكاه زكاه؟ لهالغرض. الزكاه انما سميت زكاه لانها تزكي الاموال. شلون يعني؟ تطهرها للاموال. يعني الانسان اذا عنده اموال وما يخرج منها زكاه امواله تصبح امواله نجسه، تصبح امواله بها اثم، نجسه معنويا يعني، ولا مو نجسه نجاسه عينيه، لا ما هذا المقصود، معنويه. كيف يعني؟ اموال خبيثه لم يخرج منها حق الله عز وجل. فاذا كان كذلك، اللحظة، احنا دائما الزكاة تقرن بيش؟ تقرن بالصلاة. لان الزكاة الواقع شنو اللي علما الزكاة؟ الزكاة مهمتها شنو؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون الصلاة مهمتها تنظيم الفرد؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون يعني؟ يعني انت الان تعال للمجتمع، ابحث عن اسباب الانحراف بالمجتمع، تلقى اسباب الانحراف بالمجتمع اغلبها لمن يرجع؟ ترى اغلب اسباب الانحراف يرجع الى عامل اقتصادي، الى الفلوس. ها؟ والفقر غالبا يكون عامل مساعد على ارتكاب الجريمة. ما اريد اقول كل فقير هو مجرم، لا والله، اكو ناس فقراء يمثلون النبل ويمثلون الشرف. تلقى فقير بس عنده عزة نفس، تلقى فقير بس عنده مكانة كبرى، يعني عنده روح لا تعرف الانهيار. واذكر بالليل اندقت الباب على ابو ذر رضوان الله عليه، ابو ذر نايم بالشام، اندقت عليه الباب بالليل، هذا العبد ضرب عليه الباب ودخل، يقول لقيته نايم على حصير وتحت رأسه اكاب جلد مال كبش حاطة متوشدة ونايم على الحصير. سلمت عليه وجلست، قال لي ما الذي جاء بك؟ لازم عندك امر مهم، طرقت علي الباب ليلا. قلت والله قضيه. قال لي شنو القضيه؟ قلت له هذه 2000 دينار من الذهب بعثن معاويه اليك. قال له ليش يعني؟ معاويه بس الي يودي لي 2000 دينار ليش؟ شنو السبب؟ قلت له لانك انت فقير، حاجه محتاج. قال لي ومن قال لك اني فقير؟ من اللي قال لك انا فقير؟ شو عرفت اني فقير؟ انا يا سبحان الله، انا لا ارى ببيتي شيء، وهذا بيتك لو لا، هذا كوز مال ماء ومطهره، وهذا الحصير النايم عليه، وهذا سيفك الى جنبك، تشتم نفسك انت غني؟ ها؟ التفت الي قال لي انظر، يقول مد ايده للعكاب، فتح العكاب طلع منه رغيف خبز، قال لي هذا يومنا الان دنيا ليل، يومنا خلص، انا اكلت ونمت. باشر هذا غذائي، اكلي مال باشر هذا رغيفي موجود، هذا رزقه غد ورزقه بعد غد على ربي بعد غد، الله ما مات موجود حي. يقول لك انا فقير انا غني؟ ها؟ انا هذا اللي تشوفه عنده رغيف جدا كافع ليملا نفسي خير. مو يقول هديت امطري لؤلؤا جبال شرنديف وفيضي ابار تكروت تبرى همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. انا ان عشت لست اعدم قوتا واذا مت لست اعدم قبرا. يقول قلت له يا سبحان الله انا ما شايفك انت غني، شايف انت بحاجة، وخذ الـ2000 اقبلهم، لان انا ترى اكو وعد انك اذا اقبلت الـ2000 راح يعتقني معاوية. قال لي صحيح هذا اللي تقوله، فيها عتقك ولكن فيها رقي. صحيح انت بها عتقك بس انا راح انشر بها اصير عبد. طلب ارجع خذ اموالك وقوم اطلع، انا في غنى. الواقع غنى غنى النفس. فما اريد اقول انا كل فقير يعني يمكن ان يكون منحرف ابدا، لكن الفاقر عامل مساعد، يعني بيئه خصبه لحلول الجريمه. الفقر غالبا يدفع، يكون من العوامل المساعده على الوقوع بالجريمه. فاذا كان كذلك الزكاه اجت مهمتها شنو؟ الزكاه اجت مهمتها القضاء على العوز. ترى الزكاه صندوق ضمانها، لا يغلط يغلط البعض يتصور ان الزكاه هي مورد مالي لبيت المال، لا ابدا. صندوق ظمان للمحتاج عامل يشتغل ما تكفي اجوره ياخذ الباقي من اجوره من صندوق الزكاه. غارم ما عنده شد دينه يساعد صندوق الزكاه. في سبيل الله اكو موارد من النوع يساعد بها صندوق الزكاه. هذا ترى. والا مو مورد من الموارد الماليه. ابدا. مش مورد من مورد الماليه الضخم الصحيح موردها الخمس. 20%. وان كان ما تاخذ به المذاهب الاسلاميه الخمس. وانا استغرب ليش ما تاخذ به يعني. انا اتصور فجون كان لي حوار ويا هذا المحقق محمد شاكر المحقق المعروف في مصر الجديده اللي الان تقطر. كان حوار طويل لي وياه. قلت له الزكاه انا اشوف كتب الاقتصاديين الاسلاميين ياكدون بها على الزكاه والحال الزكاه ما تحل مشكله ما تقيم دوله. مورد الزكاه 2.5%. وبدل ان نرجع الى ضرائب ناخذها عن طريق التخويل لامام المسلمين يعني ضرائب ثانويه لا ليش ما نرجع الى الضريبه الضخمه هاي الضريبه اللي هي القران نطق بها وفي ايام النبي كان يجمعها ومن بعد ذلك ائمه اهل البيت نظرياتكم واضحه به هي العله انها نظريه ائمه اهل البيت انا اقول لك لو نظريه مروان صارت بس نظريه لكن نظريه ائمه اهل البيت هي المصيبه هنا والا هي نظريه ارجوك 20% عش نظريه ضخمه والقران ينطق بها فان لله خمسه وللرسول ولفظه الغنيمه تطبيقها على الحرب من باب على غنيمه الحرب من باب تطبيق الكل على احد مصادقه ولا مو منحصره بالحرب كلما يحصل عليه الانسان يغنمه هذا معنى بين ايدينا اللغه العربيه فلان غنم الشيء فلان يعني حصل عليه الغنيمه اهم من ان تكون في دار الحرب او في دار السلم زين وبس اكو خطا اريد اصححه ترى اكو كثير من الناس يتصور ان 20% تنوخر تنحط الى مجموعه ساده ما عندهم شغل ياكلون وينامون بدلا لا مش ابدا انما الفقير العلوي ياخذ من القمص يعني فد بند مثل ما الدوله تجعل بنود كل بند الصرفه في مورد كذلك بند الخمس ياخذ منه الفقير العلوي وبند الزكاه ياخذ منه الفقير غير العلوي والا الباقي يعود الى بيت المال ينصرف بالمصالح العامه للمستشفيات للمدارس للخدمات الاجتماعيه عين مورد للدوله عينا يصرف في موضع الشاهد اعود للايه الكريمه انا عندي نقطه انا اردت ان اشير اليها ان الزكاه تطهر الاموال استغرب من تعابير بعض الفقهاء يعبر عن الزكاة بانها اوساخ الناس. اوساخ هو الوسخ يطهر؟ ها؟ الزكاة مطهرة. شنو معنى اوساخ الناس؟ بعدين هذا الفقير اللي يريد ياخذ من صندوق الزكاة انت راح تخلق عنده عقدة، راح يخلق عنده شعور بالعقد الناقص. لان ما تقول لك راح تاخذ وسخ الناس. هل بعدين يدنى الى وسخ الناس اذا عنده كرامة؟ مو شيء، ابدا مو اوساخ، انا مستغرب من التعبير. والحال الزكاة مطهرة ولا يطهر الا الطاهر شنو معنى اوساخ تمام هي الزكاة ترفع المآتم تطهر ها الشارد واحد يقول لي مثل ماء الغسالة لا يقول له لا ماء الغسالة مو هالشكل هذا التطهير هنا معنوي والتطهير المعنوي نعم ما به قدر من ناحية ومن ناحية هاي ضريبة اذا المسلم يمتنع عن اداء فلس من الزكاة يقاتل عليها اذا هي ضريبة هي مو مسألة الزكاة مو مسألة انه اوساخ الناس لا الزكاة الحقيقة ان الله عز وجل توعد مانع الزكاة بعذاب اليم توعده من ناحية الاموال يحمى عليها في نار جهنم من ناحية الانعام تطعه باضلال فيها من ناحية الغلات يعاقب على منع الزكاة منها ليش؟ لأنه حق البائس حق الجائع حق الغارم يعني بها اعتداء على المجتمع بكامله هو ما جاي منع حق فرد لا جاي منع حق مجتمع بكامله ولا يزكيهم بعد ولهم عذاب أليم العذاب الأليم شنو هو عذابها العذاب الجسمي بعد والعذاب النفسي العذاب النفسي الشعور بالبعد عن الرحمة الشعور بالبعد عن الأمان والاستقرار بالإضافة إلى العذاب الجسدي في ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنا القرآن الكريم بأنه يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. ذاك اليوم اللي قد تقدم به أشياء عينية. شنو الأشياء العينية؟ مثل المبرزات الجرمية اللي عادة تعرض بالمحكمة، كذلك هناك مبرزات. لأن قلت لك ما يمنع عنه الزكاة الروايات تطأه بأضلافها، هذا سبب من أسباب حشر الوحوش، مو وإذا الوحوش حشرت، سبب من أسباب حشرها هذا أن مانع الزكاة من الأنعام تطأه بأضلافها وبأرجلها. وبعد أكو مبرزات جرمية أخرى واردة روايات، مبرزات جرمية تعرض، ومن جملة المبرزات يعرض قميص للحسين مخضب بالدماء تعرضه الزهراء في عرصات القيامة. يا قميص هذا يبدو هو هذا آخر قميص اللي لبس الحسين.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت، ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز، خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة الوضع يعني، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق، فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة، أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في الموانئ العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
0: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
3: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان يصير بالإمارات، لكن خارج قناة خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز. بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع، تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجي بتريلات للعراق. هذا الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
0: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
3: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيش الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نويبع. فهذا رسالة للأخوة بوزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
0: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. استكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك، وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول المجاورة كالإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، عملها يقتصر الحقيقة بنقل حمولات قليلة جدا. تواقين جدا، نتمنى جدا أن تنتهي هذه الأزمة، أن ينفتح هرمز ويعود العراق للعمل البحري. العراق يعتمد على العمل البحري والنقلات البحرية والموانئ البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة، خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة. اليوم تجد البحار العراقي يختصر عمله على يعني نقلات قليلة، رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر أو لا يعتبرها البحار العراقي، إنها بحار طويل.
0: تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصة اليوم حبيت أرويها لكم فيها شيء من الطرافة وغرابة الحياة. قصة حدثت في السعودية لعائلة راجح. راجح هو شخص ابن بادية، لكن يعني بيت شعر وقطيع من الأغنام، لكن رؤوس أغنام كثيرة، لذلك عنده الكثير من الرعاة، صاحب أملاك، عنده عقارات حتى في المدينة يعني مستثمرها. لكن هو بيئة البداوة هي البيئة الأوفر حظا عند نفسه، يحبها بشكل نشأ بيها وتربى بيها ويدير أعمال الكثير من الأشخاص، عاش في هذه البيئة وأيضا أنجب، تزوج وأنجب ثلاثة أولاد وبنتين، والأخير هو سعد. البقية لم يتعلموا، ما دخلوا مدارس، هم رعاة، لكن نعرف البادية أيضا بها قوانينها وبها أعرافها. ذول ابن هذه البيئة، البنات الاثنين تزوجن، بقوا الولد هم اللي تزوجوا وسكنوا في بيت شعر قريب، والكثير من الأقرباء أيضا موجودين، خيامهم هنا وهناك. واحد من إخوانه، إخوان راجح، اللي هو طارق. طارق هو اللي ترك البادية وعاش في المدينة.

نعم عاش بالمدينة هذا الأخ اللي هو طارق، عاش بالمدينة. بقى راجح، طبعا راجح هو الأصغر من طارق، عاش في هذه البادية وربى أولاده على هذا العمل وتحمل يعني شمس الصيف لكن متأقلمين أجسادهم ونظرتهم ورؤيتهم للحياة في هذا الإطار، في هذه الصحراء. اللطيفة إنه هذا الولد أسعد في كل بين حين وآخر يجي عم العم طارق يزورهم، يشوفهم شلون أحوالهم كذا، يبقى يوم يومين مع أخوه، فيأخذ هذا من بدأ يصير عمره. سعد بدأ يصير عمره تقريبا بالخمس سنوات ست، يأخذه إلى المدينة يشوف أولاد عمه ويبقى هناك. استهوت المدينة بشكل لدرجة أنه من يرجع إلى البيت يبكي، ما قدر يتأقلم مع البيئة اللي تأقلم وياها معها أخوانه، فكان يبكي، يضطر الأب يرجعه وين؟ إلى بيت عمه. الغريب أنه هذا انتبهوا، العم انتبه وأولاد العم انتبهوا الكبار والصغار، وهذا الولد ذكاء عجيب يعني سريع يتذكر بشكل جيد مواقف قديمة، وأيضا سريع في اكتساب المعلومة والحفظ. خلال بقاء لمدة شهر، تخيلوا أنه طفل ما داخل المدرسة، خلال بقاء في خمس سنوات تقريبا ونص اكتشفوا أنه عنده سرعة في تعلم. يعني لما واحدة من أخوات العم تدرس الطفل أخوها وهذا يقعد إلى جنب ينتبه له، فيصير تلكؤ بالطالب اللي بصف الثاني ابتدائي وهذا ما مسجل يتعلم الحروف وحفظ جدول الضرب وسرعة سرعة فيه. فيجى العم قالوا له هذا مصيبة، هذا سعد مصيبة، يعني ذكاء خارق ويحفظ، ويسأله هسه بجدول الضرب. سأله بجدول الضرب إجاباته سريعة، قال له الكارثة أنه خلال أسبوع تعلم القراءة، ومو درست أنا من خلال متابعة ومراقبة تدريسي لأخوي.

طبعا أنا مؤمن بالفطنة ومؤمن بالذكاء وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لكن حقيقة الميل يعني العقل البشري هو عقل واحد، لكن أكو أشخاص لا يميلون إلى تحريك هذا العقل واستخدامه، ويبقى أكو أشخاص مستخدمين عقلهم بدرجة 2، وأكو جماعة مستخدمين 10، وأكو جماعة 20، ونسميهم عباقرة يمكن عبروا 50 من اشتغال العقل. حبنا للأشياء، هذا الطفل ربما هو ذكي جينيا وراثيا، لكن هو لأنه ابن البيئة الصحراوية وتغيرت عليه الحياة، يعني لا توجد في الصحراء غوايات ومسرات جديدة أو أشياء غريبة، فانتبه إلى هذا الانتباه إلى أشياء هو يشعر بأنها بأنه يحبها، الأرقام، الحروف، الكلمات، بدأ وظف ذهنيته كلها إلى هذا الشيء، فصار عنده التقاط سريع. إحنا عندما نتهم البعض بأنه أنت استيعابك ضعيف، نعم أكو استيعاب، بس الأهم هو الرغبة في التعلم. والله يعني لما نرجع إلى رواية حنمينة مثلا، رجل حلاق لم يحصل على الثالث متوسط، لكن هو من كبار الروائيين المهمين، رجل لا يعرف يرفع وينصب وكذا، لكن يكتب بشكل على السليقة، يقرأ بشكل جيد، لكن أكون مصحح إلى هذا لأنه أحب الأدب، قرأ الأدب، هو رجل حلاق، وكثير من الشواهد. هذا الرجل، هذا الطفل اللي هو سعد ابن البادية، ابن الصحراء، ابن الغنم وابن الإبل، طفل يعني ما انزلق في عالمه، رفض عالمه، ربما كان السبب ذهابه إلى المدينة لبيت عمه، لكن الولد وظف ذهنيته للتعلم فأصبح سريع في الفهم. البنت قالت لأبوها، الأبو استغرب بعد أن قام باختبارات، قال هذا حرامات ما يسجل يعني، فشنو اللي سواه العم طارق؟

اللي سواه العم طارق هو أن ينقل ما شاهد من غرابة في ذكاء هذا الطفل، ينقل الحالة إلى الأب اللي هو راجح. قال جاب ابنه أيضا يشوف أبوه يشوف أخوانه، لكن هو يجي على مبض الولد يشتاقوا له أبو غيرها. لكن هو الآن إجى طارق العم قال له تعال شوف ابنك، هذا يكاد أن يكون معجزة، سريع في الحفظ، بدأ يتعلم يقرأ ويكتب وحافظ جدول الضرب إلى كذا، وأسرع من ابني اللي هو بالثالث، وعدي واحد ثاني بالإعدادية عنده تلكؤ في جدول الضرب. الطفل هذا طفل حافظ جدول الضرب بشكل كامل وسريع. قال لي والمطلوب؟ قال المطلوب هو بعد مو خطاري، هو راح يبقى عندي، راح أسجله بالمدرسة، بس أنا أريد مستمسكاتك وتجي وياي، لأن يريدون ولي الأمر، لكن ابتداء لازم أنت توافق. الإخوان قال لا خلي يشوف طريقه إذا ذكي وكذا، إحنا خذتنا البادية وخذنا الصحراء وواية تعاملنا بين السماء والأرض، فخلي أخنعه. الأم بيشت وابنها وأصغر أبنائها ما شبعت منه وراح يعيش في مكان في المدينة زين، أو وعدها العم إنه يأخذها بين حين وآخر تبقى يمهم ولا بأس بالأمر. راجح رجل كبير يعني مو صغير يعني بالخمسين سنة، ويحتاج الزوجة يعني، لكن لا ضير إنه تروح تبقى أسبوع كذا أشوف ابنها وهو يجي أيضا. تم الاتفاق على أنه يسجل بالمدرسة، أخذ عمه وراح مع أبوه ويا مستمسكاته وراحوا إلى المدرسة، سجلوا بالأول ابتدائي وبقى في بيت عمه، درس الابتدائية وأنهاها بتفوق، ودخل للمتوسطة وإعفاءات وغيرها، وفي كل يوم خميس يحتفلون بي كالطالب الذكي، بل يأخذون أحيانا يأخذون من الصفوف يعني الأولى في المتوسطة ويفرون على الثالث على الثوالث بالصفوف. كنت تعال شوف هذا بالأول متوسط وإنتم بالثالث متوسط، شوفوا عقليته في الرياضيات، شوفوا كيف كذا، وإنتم يأخذون نموذج لعل الآخرين يحسون على أنفسهم ذول المتكاسلين. خلص الثالث وذهب إلى الإعدادية، وهو دائما في زيارات متكررة، لكن العائلة اعتادت الأم تجي تبقى مع 20 يوم 10 أيام تشوف ابنها، هو يشتاق لعائلته، يروح في العطل ما عاد يتأقلم مع البيئة القديمة اللي هو ترك هو صغير بالمناسبة، عاش في المدينة على التكييف وعلى الراحة. وصل إلى الإعدادية وإلى الصف المنتهي السادس، وطلع معدل يؤهله إلى دخول كلية الصيدلة.

نعم دخل إلى كلية الصيدلة. فرحة ما بعدها. تخيلوا طفل من بيئة البادية، الصدفة قادت أن يكتشف ذكاء، عم استثمر الذكاء خلاه يمه بدأ يدرس ويكون تفوق ويوصل إلى أن يكون طالب في كلية الصيدلة. شيء غريب ومفخر. الأم في السنة الثانية من كلية الصيدلة، الأم دهورت صحتها، أمه أصابها مرض وانتقلت إلى رحمة الله. لتوفت الأم بعد عام، الأب تزوج وراجح، تزوج من فتاة يعني ثلاثينية شاب، هو تقريبا في الستين أو أكثر. اللي صار شنو؟ هو بعد ما يحتمل الشمس والتعب، وأيضا جهاز الهضمي ما بيتحمل الدهون والحليب، هذا أكل البدوي يعني والشحوم، فصارت عنده أمراض كثيرة. فيراجع طبيب قال له امتنع عن كذا امتنع عن كذا. ففكر بأنه ليش يعني ما أولاده يشتغلون، جمعهم قال لهم تعالوا تبقون هنا تشتغلون وأنا أروح أشتري لي بيت في المدينة وأقعد أنا وزوجتي. وقالوا له براحتك توكل على الله، إحنا محتاجين، إحنا ندير الحلال وإحنا ندير كذا. طبعا هو الراجح عنده عقارات، يعني تخيلوا عنده عمارة، تخيلوا هذا هو ابن البدو عنده عمارة وعنده كذا وعنده محلات وكذا أجرهم. فما سكن في أحد العمارات، إنما اشترى له بيت وسكن في المدينة، وأخذ زوجته الجديدة وياه. والأب قال للابنة يا ابني أنت طالب كلية، تعال اسكن وياي بعد قاعد بيت عمك. شنو؟ نعم. جاب له غرفة جميلة وهيئة وحضر هنا، وسكن الأب وزوجته وابنه سعد. هذه في السنة الثالثة من كلية الصيدلة.

نعم، عاش مع أبوه، زوجة أبوه، بنت شابة قريبة من عمره، فأكو تفاهم بين سعد وهذه البنت زوجة الأب، حبابة ومؤدبة، والرجل ما مقصر، زوجها ما مقصر في كل واجباته المادية وغيرها. لكن الأكشن في هذه القصة قد بدأ الآن، عندما تمرض راجح الأب أبو سعود، تمرض، بدأ يشعر بآلام في صدره، عندما يسير لفترة طويلة يشعر بالتعب، راجع الطبيب، أخذ ابنه وراح إلى الفحص وأشعة وإيكو وغيره، قالوا له أنت عندك انسداد بالشرايين وأكو خثرات موجودة وتحتاج إلى قسطرة، وننصحك أنه إذا عندك المال وطولة البال سافر إلى لندن، سويها سعودية، أغلبهم علاجاتهم ومراجعاتهم اللي يعتبر فلوس طبعا من الأثرياء، وراجح مو فقير، راجح من يعتبر غني، لكن هو أذن بيئة البداوة، عرف الأخ طارق أنه صحة أخوه متدهورة ويحتاج إلى، رتبوا الموضوع بين الطبيب السعودي وطبيب في لندن، رتب لهم الأمور وأرسل تقاريره إلى لندن، حددوا المستشفى والطبيب اللي راح يقوم بإجراء القسطرة. الاتفاق من يروحوا يا؟ اللي يروحوا يا أكيد مو هذول اللي بالصحراء يرعون الغنم ولده، أكيد اللي راح يروحوا يا سعد بحكم أنه يجيد الإنجليزية بشكل جيد، و يأخذ يعني يعرف كيف يتعامل في الجانب الطبي مع حالة والده، وأيضا هو بكل الأحوال ما راح يترك أبوه في هذا الحال، والقضية يمكن يحتاج لها إلى فترة قليلة، قد تكون 20 يوم مع العملية والنقاهة أو أقل. هذا اللي ذكره طبيبهم السعودي، رتبوا الوضعية. طارق قال لا أنا ما أخليك بحدك تروح، يعني أنت وابنك بس، لا أنا لازم أروح وياكم، يا بعلى بركة الله ماكو مشكلة. حددوا موعد السفر وحددوا موعد الوصول وإجراء الفحوصات ومن ثم العملية.

وصلوا إلى لندن. طبعا شنو؟ ما عنده جواز هذا التأخر، ما عنده جواز راجح، سوى له جواز. الابن أخذ إجازة قدمها إلى الكلية، وأيضا جواز سفر، وأخوهم الأخ طارق الأكبر عنده جواز. تأخروا قليلا وسافروا إلى لندن. هناك أيضا سكن، جروا لهم شقة مفروشة وقعدوا بها، استراحوا اليوم الأول من عناء السفر، وثاني يوم راجعوا المستشفى ثلاثتهم، قاموا بإجراء فحوصات كاملة وتحاليل. في اليوم الثاني قالوا لهم أيضا أكو تحاليل أخرى. في اليوم الأول أنهوا التحاليل الأولى ورجعوا إلى الشقة، ارتاحوا كذا. في اليوم الآخر يروحون يرجعون إلى المستشفى مرة أخرى. صبح عليهم الصبح، قعدوا. العم طارق قال لهم أنا جاي أشعر بالتعب بصراحة، كاني سخنت أو كاني كذا، ورجلي يأذني، وروح أنت ابني أخذ أبوك وسوي التحاليل الثانوية والأخيرة ورجعوا، أنا أنتظركم. قال لا أخو راجع، ليش بتعب نفسك؟ أساسا أنت المفروض ما تجي. قال أنا ما أقدر ما أجي، أكون قبالك على الأقل وقريب منك، فنفسيا أفضل. راح الولد ودخل إلى المستشفى، أجروا فحوصات ثانوية. أكو سائق يوصلهم، يعني هذا من ضمن اللي قدمه الدكتور السعودي، طاهم رقم هذا السائق اللي هو سائق ومترجم أيضا يحتاجونه، لأن أكو أماكن يمكن يروحوا لها تسوق غيرها، أماكن أخرى في لندن. هذا ما يندل هالولد الشاب، هو بس يعني سعد يمكن يفيده في ترجمة بعض الأمور أو فهم بعض الكلام. فقال له للسائق أنت تنتظرنا هنا وإحنا نخلص. فقال لهم أوكي بإنجليزية، فقال لهم أوكي أنا أنتظركم، لكن أنتم مش قادر تطولون تقريبا. قال لا نعتبر أنه ساعة. قال لهم إذا أنا عندي مشوار أقدر أروح له وأقضي أودي ابني إلى الحضانة وكذا. قال لا روح خذ راحتك، إحنا خلص وننتظرك هنا. خلصوا إجراءات والفحوصات، طلعوا قبل أن ما لقوا السائق، فريد يتصل بي سعد. قال على أبو علي من البيت خلي الرجال بعدين من نوصل نخابر، قال لا تجينا خلينا نتمشى شوي تندل إنت الشقة. قال لي شقة كلش قريبة من أنا، ما تحتاج تاكسي، وهم أنت تروح عن نفسك تشوف هذا بلد الضباب الحلو والمدينة الرائعة. قال لي والله خلني تمشي.

نعم تمشوا. فهم يتمشون بالطريق، الولد سعد خابر صار قال لا تجي، احنا جايين نتمشى وانا اندل الشقه، هسه راح نتركهم ذول يتمشون ماشي، راح نترك راجح الاب وابنه سعد الولد طالب كليه الصيدله يتمشون من المستشفى الى الشقه، ونروح لمن؟ نروح للعم طارق اللي بقى بالشقه، قعد من النوم شرب قهوته وغيرها، اصر طبعا راجح لبس لابس ما أصروا على أن يبقون ما عدا طارق أن يلبس مد يعني يلبس أفندي بنطلون وقميص وكذا، ولكن راجح ابن البدو معهم قال لهم ما يعجبهم يعجبهم، أنا هاي غترتي وعقالي ودجداش ما ألبس إيش. فكانت الناس تنظر له بشكل غريب، لكن يعرفون هو هذا الزي الخليجي. اللي بقى بالشقة طارق لبس ملابسه وقال خليه يتمشى أسوي القلب بلكت لحمة سوق أشتري لهم أسوي منام يرجعون دول من المستشفى، وباكر العملية خليه أسوي لهم أكلة، ما نروح إلى مطاعم لندن ما نعرف شنو يوكلونا لحم خنزير كذا ما نتقبل أكل. وكان الاتفاق أنه يسوقون ويطبخون، أكو مطبخ وأكو كل شيء. فطلع يتمشى يشوف المحلات، طبعا الشقة يعرف رقمها ويعرف المنطقة اسم المنطقة، وخلاله نقطة دالة صيدلية كبيرة قريبة، إضافة إلى مطعم عليه طاولات خارجية وناس قاعدة، بدأ يعرف الأسماء ويلتقط لهم صور حتى خاف ينسى عناوين الأمكنة، صيدلية الكذا مطعم الكذا وهذه الشقة رقم كذا واسم الحي موجود أيضا التقط الصورة حتى ما يتيه، وإذا تاه يسأل بلكت يصادف واحد عربي هو يريد يروح عن نفسه، طلع راح المن يتمشى يتمشى الكتيل قال سمات عباله مثلنا سوق وأبو السمك منا وأبو اللحم منا وأبو الكذا، وما يعرف يسأل يسأل من بني ما إنجليزية صفر، يتباوع بالوجوه يقول إيه هذا وجهه عربي خليه يروح أسأل يلقاه تركي، يروح ثاني واقف شخص ينتظر الباص ويسأله لأنه شكل عربي يطلع باكستاني، يريد لواحد عربي من سحنة عربي يروح لعله يجد ما يريد، طلي يمشي مش تحب وعده مشاكل في المفاصل، من قاعد على الرصيف يرتاح الناس ظلت تنتبه له بشكل غريب، وهذا إجراء يعني أو فعل غير وارد في شوارع لندن، يعني يقعد شخص تمشى مسافة يريد له مصطبة، فأكو جسر جوا الجسر في أكيد في كل أي جسر كوبري، ولقى فراش مفروش وقعد على هذا الفراش بيها ممخدة مال هذول الهومس أو كذا اللي قاعدين مشردين في قاعدون جو الجسور وكذا، فهذا قاعد هم في وهم يقعد عليه، تمدد شوية مدد رجلي حتى يرتاح، وانتشى على تكية مخلي هذا الشخص اللي تاركه، هذا مدري وين راح، راح أجلكم الله يبور يقضى حاجته وكذا، فبالتالي رجع لقى هذا نايم ومكان متمدد، ف فجأة مو مثلنا احنا عندنا اخلاقيات العرب السلام عليكم بدي اعرف شنو وضعه، هذا قاعد على فراشي شنو، هذا اجى بشك بشعر الاشعث وجسمه الطويل فرفسه بدون ان يسأل انت ليش جالس على، هو تحدث معه لكن لم يفهم، هذا ما تحمل واحد يرفسه ووضعية اللي رفسه وضعية متشرد، فقام فجأة حجة بالعربية ذاك ما فهمه ضرب راجدي، منو اللي ضرب؟ المتشرد ضرب خطية ضعف، طارق ما تحمل، رجال كبير في السن ويعني هو إذا 64 راجح هو أكبر من عنده، يعني هو أكبر من عنده تقريبا ب 69 سنة داخل على 70، لكن بعده بحيله من تعرض إلى الصفعة انتفض تعصب، فضرب الرجل لكمه
وبعدين بدأوا يتصارعون تحت الجسر والناس تتباوع بدون أن تتدخل. ما هو هذا الطبيعة الأوروبية ما العلاقة، دول يتمالخون يموتون مشكلتهم. فلزم من رأسه يعني من رقبته منه طارق لزم هذا المتشرد وبدأ يضغط عليه وخنقه يريد يشوف له بلكة عربي يخلصه من هذا الأهوج اللي يصرخ بكلمات لا يعرفها، لغة ما يعرفها إنجليزي. بدأ يصيح على الناس لازمها إذا يفلت يمكن أن أيضا يسيطر عليه لأنه نقطة ضعف الرقبة على ما يبدو، لأن ذاك جثل وضخم. المهم سيطر عليه من رقبته وهذا يضرب عليه يده يقول له يعني بمعنى اتركني. تفاجأ طارق بأن شخص شكله مو أوروبي يصور، عطى النقال ويصور مشهد المصارعة.

بدأ يصور مشهد. هذا ترك الدفاع وسقط ذاك على الأرض وركض إلى اللي يحمل الهاتف، لأنه فكر هذا من يصوره في بلاده راح ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي ويصير أضحك. أخذ النقال كسره، ضربه بالأرض وبقدمه. ذاك رفض، هجم على بطار وبوكسات. اجت الشرطة أخذت الثلاثة، لكن اللي بالمستشفى اللي طلعوا وراحوا يتمشون راجح هو أسعد أو سعد ابنه. شنو موضوعهم؟ موضوعهم غريب ولكن يمكن أن يحدث. جاي يتمشون، هذا بغترته وعقاله ودجداجته وابنه وياه، ويتمشون البريطانيين والجنسيات الأوروبية الأخرى تنظر لهم لكن يعرفونه خليجي. لكن اللي حدث لم يكن يتوقع لا طارق ولا سعد ولا راجح أمه.

شنو اللي صار؟ مرة عجوز عندها كلب ضخم، كلب ضخم سنسلة وتمشي. هذا مشوا جنبه سعد وراجح أبوه، هذا بدأ التفت الكلب وبدأ ينبح على راجح، وأفلتت المرأة اللي لازم السنسلة بقوة، المرأة عجوز، والكلب بدأ يركض ورا من ورا راجح، هذا خطية المسكين اللي مسدودة شراينه، وابنه أيضا سعد يركضون، وهذا رجل كبير ويحاول، لكن هو جت صحة من الله وركض الخوف، يركض يركض يركض يركض، والكلب ورا والناس تحاول أن تلزم هذا الكلب، هذا المسكين دجداشه، رفع دجداشه يعني تخيلوا ما يقدر يركض، رفع دجداشته وبدأ يركض، منظر مضحك. اثنينهم ذاك طارق سوانا مشكلة ودول هم منظر مضحك، وهذول خطية مرة وبهذا المنظر يركض، تخيل واحد لابس كفية وقال لازم عقاله ورافع دجداشته ويركض، ركضوا، ولكن هذه الركضة وين اللي بدأوا؟ دخلوا إلى محل، أبو المحل قال لهم دخلوا الآن، لزموا، دخل راجح وسعد ينهتون خطية من التعب، ركضة من ركضة، دخلوا إلى السوبر ماركت، سيطروا، بدأ الكلب ينبح، ما أعرف يعني استغرب من دجداشته، شم رائحة عربي. على كل حال اجت العجوز بعد حين، واجت البوليس ولزموا الكلب بمساعدة بعض الناس، اعتذرت إلى الرجل، هذه الإنجليزية، اعتذرت احنا آسفين، وإذا تحب أنا أعطيك تعويض لهذا الفزع، وقال لهم نعم بس خلصونا من شلبكم، هذا طبعا وبخهم، قال لهم بس من شلبكم ما تستحون كذا، ما حد يعرفه، بوليس قالوا له تريد حقوق ما يهمك شو

عربية لبناني صوره وتعارك ويا واحد رجل من المتشددين وصور شخص أثناء العراك وأيضا كسر نقالة وصارت مشكلة وهم الآن في مركز الشرطة. إحنا من السفارة السعودية في لندن هناك تعويض يجب أن يعطى هكذا تمت التسوية. تحبون تجون في المركز الفلاني أو إحنا نجي نجيبه بعد الانتهاء؟ قال أنا وين مركزكم؟ قالوا له في المنطقة نتمنى الحضور. راحوا سعد وأبو راجح إلى مركز الشرطة حضروا بالتسوية. هذا متشرد وريد يحلون المشكلة. قال له شنو يريد تعويض عن الضرب أو الإهانة أو الكذا؟ طلب $100. شافوا شنو سعودي ولندن هك حبيبي ورقتين يلا توكل رضى هذا المتشرد يتمنى يومية واحد يطقه ويدفع له فلوس. وهذا اللبناني هو هذا أساسا ناشط مدني وكذا أو بلوغر أو كذا فيصيد صياد مشاهد وكذا حتى يرفع من عدد مشاهدين. شو تريد نعوضك النقال بالضرب هكاي $1,000 شكرا اشتري لك هذا $1,000 اشتري لك بي جوال جديد. قال لهم انتم دمرتوا حسابي وانا كذا وكذا وكذا يا بشن مطلوب. قال لهم انا اطلب $5,000. قالوا لا لا ما نعطيك $5,000 راح نعطيك $3,000. هاي 3000 قبل بين وتوكل. رجعوا العم الخطيه شابع كدمات وبوكسات وواحد حكى للثاني قصته. تحول هذا الهم الكبير والخسائر الكبير الى ضحك. لو يضحكون يذكرونه ويضحكون. قال يا بلد ايش طلع؟ قال والله طلعت ادور للحمه سميكه واطبخ لكم كذا. يا بمشي لك بيه نروح المطعم هسه تكلفتنا $3,000 و200 يعني لو ديليفري طالبينها اكل يعني هاي عزيمه مال خسرتنا الان انا مو تطبخ لنا يا اخي. المهم قال لا بعد صارت هم وضعهم المادي جيد جدا $3,000 ليس لها معنى. يا بس سويت انت بالتحاليل؟ قال لا سويت تحاليل نهائيه وبقت التحاليل الثانويه باكو تحاليل نهائيه والتحاليل النهائيه هي اخلصها منا الصبح وبالتالي ادخل بعد الظهر الى عمليه القسطره. قال لا على بركه الله. ارتاحوا طلعوا شويه رجعوا تعشوا وانتظروا الصبح. يا لا تفطر لمده كذا ساعه. صام الرجل الى يعني ما فطر حتى اكو اجراءات. فراح صار الصبح وتوكلوا إلى المستشفى.

نعم توكلوا إلى المستشفى راحوا وياهم عمهم طارق أيضا عمه وسعد وراحوا يسوون فحوصات إلى الراجح. سووا له فحوصات وهك هذا المحلول شربه وشرب هذا المحلول الملون. ادخل إيكو ادخل كذا فحوصات قراءة جديدة للتقارير. عادوا يا بخلص برجع قالوا له تعال خلينا نعيد. عادوا كذا جو أطباء اجتمعوا استغربين شو الموضوع. قالوا له هي هذه التحاليل انت مو أمس اجيت انت فلان فلان. قال لا إيه انت مو عندك انسدادات أمس شفناها وين أشعتك القديمة وين الإيكو وين كذا. نعم هنا التقرير يقول انسدادات والدكتور اللي راح يجي لا انتظروا الدكتور اللي راح يجي القسطرة يعرفه. قال نعم هو عنده انسدادات 3 انسدادات وخطيرة جدا يعني خثرات متوقفة لازم نجري لها قسطرة.

0: قالوا لي الدكتور هاي تحليل جديد سويناه 3 مرات هذا ما شرايينه مفتوح. تأكد انه شرايينه. قال لي شنو اللي صار؟ شنو يعني شنو تعرضت الى مثلا صعقة؟ شنو اللي صار؟ عندك 3 انسدادات وبالتقارير هاي قبل يومين سوينا لك اياها. قال له والله ما عمك لا سويت شيء ولا هاي. قال له شنو صار عندك شيء غريب؟ اكو شيء حدث؟ قال له والله بس شل بركض وراي. الطبيب ما صدق يعني ضحك. قال له لا انا الان احنا في لسنا في موضوع المزاح يعني. قال له لا حقيقه ابن راجع. قال له لا صحيح ان طلعنا من المستشفى ما لقينا السائق والمترجم. قلنا نتمشى. تمشينا عجوزه ماسكه كلبها عجوز مره عجوزه وفلت الكلب منها وركض ورانا. ركض ورا أبوي تحديدا. فدخلنا بسوبر ماركت ركضنا مسافة طويلة. قال لا ممكن ممكن هذه الحركة المفاجئة والركض نشط الدورة الدموية. الخوف شوف أكو شغلة كلكم تعرفونها أعتقد إنه هذا الصعود في القطار يسمونه قطار الموت هذا الخوف أو الفزع ينعش القلب. تخيلوا أنه هذا الخوف من ركوب قطار الموت أو أنت شخص يفززك يماسحك ويفززك يعني أنت منشغل سارح وهاي فيصرخ في إذنك أنت تفز. هذه مفيدة أشبه ما تكون بنتلة. فقال الدكتور بشكل علمي أنت تعرضت أولا لفزة نشطت القلب ضربات القلب صار تدفق سريع ركضت سال الدم أو الخثرة. وهذا هو الرأي الطبي فقط. أما أنت شربت في شيء أنت رجل صائم أيضا لأنه عندك فحوصات وكذا. لا نرجع لعلاج ولا نرجع لكذا وإحنا ما مطينك أي علاجات. هذا الأمر هو اللي ساعدك. يا بمحتاج نقصر. قال لا رح نعطيك مسيلات وكذا وطوع علاج. وقالوا له تبقى وتراجعنا. بقوا 10 أيام راجع مرة ثانية الوضعية بخير والحمد لله. طلبوا من عنده التوقف عن التدخين وأكل منع الدهون الكذا وغيرها امتثل لبعض العلاجات المسيلة للقلب وترك التدخين ورجعوا سالمين إلى مدينتهم إلى المدينة وتحدثوا عن حكايتهم اللي حدثت في رحلة العلاج واللي كل جوانبها مضحكة ونهاياتها غريبة. حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: متابعينا الكرام، نستمع وإياكم على مدى ساعة من الآن إلى مختارات غنائية تليق بأذواقكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا ترحل غدارة الدنيا وخاف انك ما تندل لا ترحل يا حبيب لا لا لا ترحل.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس السني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

حبيبي شملطفك شحلاك شمراك التجفل ماخذ من الريم شمراك حبيبي شملطفك شحلاك شمراك التجفل ماخذ من الريم شمراك اشتبينا من البلاد نشيل شمرامك على هونك لا تمر مدنف علي.

0: إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. راح نخلص وياكم ساعة من الآن على الهواء مباشرة، نقدم من خلالها مجموعة من فقراتنا وكم موضوع رئيسي للحلقة. خليكم ويانا، مية هلا بيكم.
1: أنا إتهج حروف علمت وقربي نترنو ما رضى بوصلي.

لقيت الطيب أكبر ذنبية، موضوع ممكن واحد يوقف له في يوم من الأيام ونقدمه كمحور من محاور برنامج البنفسج. اليوم راح محور، عندنا محور عن الفراسة ولعنة الوعي، زيف العالم وزيف الآخرين، وفكرة أنه تكون أنت مكتشف الآخرين، وهذه المحنة محنة يعيشها الفرد أنه يكون عنده فراسة ويكتشف زيف العالم وزيف الآخرين. هاي راح نوقف عندها. وأيضا لمحبي الغناء الريفي راح نوقف عند سيد محمد النوري، واحد من أجمل الناس اللي أسسوا وقدموا الأغنية الريفية بطريقة خاصة. اليوم راح عندي ملف عن حياته وتفاصيله وكثير من الأشياء الجميلة اللي راح نبحر بيها، بيها مفارقات وبيها بها حب لهذا الفن، وكيف الإنسان عندما يختار طريق ممكن هذا الطريق يخسر الكثير الكثير من نفسه ومن حياته ومن أهله وناسه، يأخذ من عندك. يعني طريق الفن عموما والأدب والإبداع بشكل عام في بعض الدول العربية والشرق الأوسط عموما طريق وعر. يعني مرات احنا نتحسد الشاعر والفنان والممثل السينمائي، أي شخص يعمل في حق الإبداع معين، ما ندري خلف هذه الصورة شقد معاناة وشقد تفاصيل مر بها هذا الفرد حتى يحقق ذاته ويشعل شمعة وسط هذا الظلام كله. وأيضا ممكن بعدين نختم بألوان شعرية، عندي مساجلة جميلة من الدارمي راح نوقف عندها. ما بين هذا وذاك أكيد راح تتنوع فقراتنا، فخليكم ويانا وإن شاء الله نحضر لكم حلقة من العيار الثقيل.

خلونا نبلش بحياة وسيرة المطرب الريفي سيد محمد، واحد من أجمل الناس اللي غنوا للأغنية الريفية واللي قدموها بطريقة مغايرة، لأن تسمت باسمه. يعني هو محمد النوري، أكو لون في الغناء الريفي اسمه النوري اللي هو شكل من أشكال المحمداوي، بعدين أحكي لكم تفاصيله. السيد محمد بن السيد كاظم بن السيد عقلة النوري من مواليد ميسان الكحلاء، من الكحلة، أهلنا يسمونها هناك الكحلة، من ناحية الكحلاء الشفلة. الشفلة خلوها ببالكم لأن بعدين راح نتناولها بقصيدة وبها تفاصيل. سيد محمد النوري من مواليد عام 1932. يمتى توفى؟ توفى بالثلاثة والسبعين، توفى في بغداد في مدينة الصدر حاليا اللي كانت تسمى مدينة الثورة، واحدة من قطاعاتها. بعدين أذكر لكم التفاصيل. السيد محمد من نتحدث عن ثلاثينيات القرن الماضي والحكم، خلينا نقول العادات والتقاليد، العشيرة، القبيلة، كان من الصعب أنه شخص من عائلة ملتزمة دينيا أنه يطلع يغني، صعبة القضية. فكيف إذا كان من السادة الأشراف؟ أبوه واحد من السادة الأشراف المعروفين في مدينة العمارة، إلى درجة يعني يسمى يعني صاحب الشرف، صاحب المكانة، صاحب الحظوة، عنده فالتسمية معينة أتمنى هسه تجي ببالي وأنا أقرأ من ساعة قريتها، يعني يلقب أنه صاحب مقام، صاحب حظوة دينية وحظوة اجتماعية وعشائرية في مدينة العمارة، تحديدا في ناحية الكحلاء. فتخيلوا هذا الرجل كيف بإمكانه أن يكسر كل هذه القواعد والتقاليد والموانع الموجودة ويستثمر صوته ويغني. صوته هو أشبه بالبكاء، راح تسمعونه ينعى، يعني كل الغناء مالته هو عبارة عن شكل من أشكال البكاء، تحس واحد جاي يبكي. عموما هذه العائلة المتدينة ما قدر يبقى بيها، حتى يقال بوحدة من الروايات أنه انطرد من هذه العائلة، ما سمحوا له في الغناء وطلع، يعني لأن بدأ يعني السر مالته طلع، بدأ يغني بالحفلات، بالأعراس، بالمناسبات، فبدأ صوته يوصل وبدأت الناس تحبه وإلى مريدين، فما توالم ويا هذه القاعدة الملتزمة الدينية، فغادر البيت وانتقل، شد الرحال إلى بغداد، وانتقل ما بين الشاكرية والوشاش والثورة، هاي الأسماء اللي القديمة اللي كلها تنتمي لمدينة الصدر حاليا. بمدينة الوشاش وبالذات في منطقة يسمونها المنكوبين آنذاك، على اعتبار أنه الناس اللي شردت من فيضان دجلة كلهم قعدوا بها، فتسمى منطقة المنكوبين، أكو مقهى للطرب وليالي السمر كان يحيي بها حفلات هناك بشكل مستمر. هذا الرجل صار له تأثير واضح على الساحة الغنائية، بحيث مثلا واحدة من الأشياء اللي اكتشفتها أنه فرج وهاب واحد من تلاميذه تلمذ على إيده، السيد مجيد تلمذ على إيده، كثير من المطربين الريف الآن البارزين في الساحة وإلهم صولات وجولات تأثروا بي. طبعا هو تأثر بطور المحمداوي، أكو فنان اسمه حليحل المحمداوي كان يغني طور المحمداوي بطريقته الخاصة أيضا. بالمناسبة هذول الناس فتحوا المجال للمحمداوي أن يتطور، وسمحوا الفنان مثل رياض أحمد لاحقا، هكذا يبدو لي، أنا ما أرد أتبنى فكرة، ولكن هي يعني بعد قراءتي لهذا الملف أتبنى بعض الأفكار، سمحوا لرياض أحمد وغير رياض أحمد أن يتفننون بهذا اللون ويقدمونه بطريقة خاصة، كانوا جريئين على طور المحمداوي. فحليح المحمداوي قدم الطور بطريقته، ومن إجى سيد محمد قدم الطور بطريقة خاصة سميت بعد ذلك بطور النوري.

طبعاً ترك إرث كبير جداً على مستوى الغناء الريفي. كل أغانية اللي تغنت لاحقاً هي موجودة حالياً بالكاسيت بالبكرة، تذكرون عليها اللي كنا نسمعها، والمسجل التقليدي، والسيارات كانت مليئة بهذه البكرات والكاسيت التقليدي، فكاسيتات كانوا يتداولونها ما بين الأقضية والنواحي وفي بغداد وفي مدينة الصدر، كانوا يتداولونها بقوة، لأن هو ظاهرة اجتماعية وظاهرة فنية. بعدين أقول لكم ليش هو ظاهرة اجتماعية، راح أحكي لكم عنها تفاصيل. عموما كان عنده ثنائي الشاعر الملا جاسم الزيدي، قدموا الكثير من الأغاني والكثير من الأبوذيات كان يغنيها، وثاني يوم تنتشر انتشار النار في الهشيم، لأن هو يعرف يختار الشعر. واحد من أبيات الأبوذية اللي نعرف به يقول: يا طارش خذ كتابه وياك وصله، على المعرف عمامة منين وصله، يا طارش خذ كتابي وياك وصله، على المعرف عمامة منين وصله، أخبر القلب صار 12 وصله، وكل وصله تطالب جيبه لي.

المعلومات جميلة ورائعة وموجودة عندي قدامي على الورق، ولكن أنا أحب القص، أحب الحكايات اللي تنطوي عليها الكثير من المواقف وتقدم لنا الشخصية بطريقة رائعة وجميلة، لأن المواقف والحكايات هي أقرب للإذن البشرية ونحبها أكثر من المعلومات. أنا أرجع لكم للمعلومات، ما تطير المعلومات قدامي، ومسوي لي ملف عن السيد محمد النوري بوصفة واحد من أعمدة الغناء الريف العراقي. قبل قليل كان ديوتو يغنون مدلل عامر وسيد محمد. عموما يعني الرجل عنده الكثير من المقاطع اللي ممكن تسمعونها مو بكواليتي عالي، موجود باليوتيوب، يعني تقريبا معظم نتاجه سمعته وطلعت عليه هي بكرات الكاسيت كانوا محولينها لليوتيوب. عموما أنا أتوقع مع دخول الذكاء الاصطناعي على مكساج الصوت وكذا ممكن الكثير من الغناء الريفي راح يتم إنقاذه، إذا ما لقينا شخص يهتم بالموضوع ويعيد إنتاج هذه العظمة اللي تقدمت قبل 70 و80 سنة من الآن. سيد محمد شلون أهله عرفوا بي بدأ يغني؟ إجا في يوم من الأيام سيد حسن، خلنا نبدأ بالحكايات مالتنا، عمار حط لي موسيقى مال الحكاية مالتنا، خلينا نسولف قريبا من الشعر. الفقرة مالتي لحبها بها حكايات، لأن يعني عنده حكايات هواي هالرجل. في يوم من الأيام اجى سيد حسن، سيد حسن أخوك يا سيد كاظم، اللي هو سيد كاظم الواجهة المعروف اللي صاحب بخت وصاحب حظوة في مدينة الكحلاء. يجي سيد حسن وهو رجل معمم، يجي السيد كاظم يقول لابنك جي غني، ابنك يغني، يحكي عليه من على السيد محمد، قال ابني يغني، شلون ابني يغني، على اساس ابني يغني؟ قال له والله يغني، هاي هاي ولايتك كلها تسمعه، ما تنام بالليل الا على صوته، اذا الا يروحون يسمعونه. قال له شلون حفلات وكذا؟ قال له ايه. فدز عليه، دزوا عليه السيد محمد، قال له تعال هنا غني. شلون يغني سيد كاظم ابوه الواجهه والرجل الجليل المحكم الديني، يعني هواي تفاصيل، المحكم العشائري. فالمهم لحوا عليه فغنى، يقولون في لحظة هيام ولحظة وجد ولحظة تسامي، من قد ما أطرب عمه العمامة مالته مالت من قد الظاهر ظل يحرك برأسه، فكان يبكي بطريقة فسامعينه، فقال له ليش تبكي؟ قال له شنو مصدر هذا البكاء؟ قال له أحب فلانة، أحب فلانة. قال له أنا عمك، أنا أزوجك إياها. فبالفعل ثاني يوم بشكل مباشر يأخذه، وين يأخذه؟ ويتزوج المرأة الكريمة اللي أنجبت له جاسم وفيصل، وبعدين أرجع أحكي لكم عن فيصل اللي عنده أصبحت أغاني مشهورة في الغناء الريفي.

ولادته بال32، فالنشأة مالته جاي نتحدث ربما في يعني منتصف الأربعينات، بعد فتي صوته جميل وبدأوا يغنون، وكشفنا القصة الأولى أنه عمه كشفه وقال هذا يغني وزوجه في ضوء عموما، فبدأ يغني بالسر بالحفلات بالأفراح بالطهور بالأعراس يتنقل في العمارة، وتحديدا في قضاء المجر كان أكو واحد من أكبر معامل قصب السكر آنذاك، فالعمال إنتاجهم بطيء، فواحد من الناس المدراء راح للمدير العام مالت المعمل قال له ذولي محرومين يجون يشتغلون الصبح وينامون بالليل فما يسمعون سيد محمد، فلقى لك طريقة خليهم يسمعون سيد محمد وصدق الأمور راح تتغير هنا. فسوالهم حفلة، فجاب العمال كلهم عمال المعمل هذا الكبير لقصب السكر، ومعروف معامل قصب السكر لحد الآن عامرة بمدينة العمارة، كل المحبة لأهلنا وناسنا هناك. فسوالهم ليلة سمر وطرب وين داخل المعمل، فارتاحوا في ليلتها وسمعوا سيد محمد اللي يتحسرون عليه. ثاني يوم ذبوا عمل بالشغل، والله كان إنتاجهم كلش عالي، فالمدير قالهم أنا هذا ما أعرف السالفة ولا أعرف الغناء الريفي ولا أعرف سيد محمد ولا لي علاقة بهذا التفاصيل، بس هذا تجيبوه وظفوه عندنا وكل أسبوع خليه يغني للكادر. وفعلا في أثرها توظف وبقى موظف في هذه الشركة ويستلم راتب مجرد حتى يزيد الإنتاج من خلال صوته.

هذا يسمونه المناقل. شوف هسه هنا هو فرج وهاب ومدلل عامر ويا سيد محمد اللي هو استاذهم، يعني هو تعلمه وتلمذه على ايده، هم واسوه يعني وعدد كبير من فنانين الريف بحسب بعض الباحثين اللي قريت لهم. من ضاق الخناق عليه وانتقل من مدينة العمارة إلى بغداد، وبالتحديد في مدينة الصدر، مدينة شعبية ومدينة يحبون الكيف والليل والسمر والطرب، فضلا عن أنه هو بدأ يغني خصوص مثل ما أسلفت في هاي المنطقة اسمها منطقة المنكوبين بعد غرق نهر دجلة، انتقلوا في منطقة هناك أعتقد تابعة لمنطقة الوشاش، فظلت الناس ترتاد عليه، فأصبح ظاهرة فنية الناس كلها تريد السمعة، وأصبح ظاهرة اجتماعية. أنا اكتشفتها بنفسي هاي الظاهرة الاجتماعية، سمعت عنه قصص عن كرمه وعلاقته بالناس عجيبة غريبة، الآن إذا تحطها نقول واو شنو، عليها علامات استفهام وتعجب، معقول أكو إنسان هكذا يعني باذخ ومعطاء وكريم؟ الدليل أنه وأنا أبحث عنه عندما وجدت بعض الناس اللي كاتبين عنه في صفحات الفيسبوك الانستغرام مواقع التواصل، من تلقى مقطع على اليوتيوب نازل جوه يقول وكأنما كل الناس اللي عايشين هناك شايفينه وعايشينه، يا بعض الظاهرة الاجتماعية عندما يتحول الإنسان إلى ظاهرة، واحد يقول لقيته بالقهوة وعندي هيك موقف وياه، واحد يقول لقيته بالمطعم وعندي هيك موقف وياه، واحد يعني الكل ملتقي بي. راح أسولف لكم واحدة من المواقف اللي تذكر عنه. في يوم من الأيام دق بابهم امرأة يتيمة، هو هنا متزوج وعنده جاسم وعنده فيصل، دق بابهم مرة يتيمة مرة أرملة وعتها أيتام، مرة كبيرة بالعمر وعتها أيتام تعبانة وكذا، فهو مؤشر إلى زوجته مجاسم يعني اهتم بهم، فبالفعل ضيفتهم غدتهم لبستهم، شافت الوضع مالهم ما عندهم مكان يرحوله فبيتتهم في هذه الليلة. فبالليل تسولف في المن السيدة محمد قالت له اليوم احنا لفيناهم وكناهم وقعدوا عندنا، خطية ذو الباكر وين يرحون؟ ما عندهم مكان يرحوله هاي العائلة اللي مجموعة من الأيتام وأرملة. فالصبح يطلع من بن وقت بدون ما يبلغ أحد بما فيهم زوجته، يروح يحول الطاب ومال هذا البيت في مدينة الثورة آنذاك، يحوله باسم هاي العائلة ويطلع يقعد إيجار. أنا بصراحة كزبر جلدي من سمعت هذه القصة. هاي القصة أكيد ومثيلاتها موجودة في هذا العراق اللي متعود ومجبولة ناسه على هذه الفطرة السليمة باتجاه ما هو رائع وأصيل. هذا هو سيد محمد.

طبعا قبل لا ننتقل الى الاتصالات، انا اوشكت انه انهي هذا الملف لان الرجل بصراحه قريت سيرته ويستحق ان نوقف عنده في حلقه من حلقاتنا. واحده ايضا من التفاصيل الجميله انه ابنه فيصل اللي هو من مواليد 55، انا محضر زين ما جاي اقرا بالورقه يعني، هذا على قراءتي مال المساعة. هذا الرجل ايضا سلك طريق والده وغنى الغناء الريفي واجاد اكثر من المطربين الاخرين طور النوري، طور السيد محمد النوري. طبعا انا كنت اتمنى انه نحصل مختص يحكي لنا، واذا جاء يسمعنا مختص يا ريت يخابرنا ويحكي لنا شنو كيف اشتق طور النوري عن المحمداوي وشنو يختلف عن المحمداوي، لان قريت هواي انه هو محمداوي يعني هذا الطور. عموما سيد فيصل اجمل الناس اللي غنوا هذا الطور، وهو من مواليد 55. بالثمانينات طلعت له أغنية اللي هي على والي وتزوروني على وا، ما أدري إذا تذكرونها. هذه الأغنية هواي تم إعادة إنتاجها وهواي سمعناها من مطربين، وكانت بسته هالشكل خفيفة الظل.

الله. وين طحت بيها؟ هذا فيصل جاي غني. فيصل سيدي محمد. شكرا عمار على هالالتفاتة الرائعة. خلونا نكتفي بهذا القدر والرحمة والنور لهذا الرجل اللي سمعناه بهذه العفوية وأدوات منزلية كانوا يغنون، ولكن هم أرسوا قواعد هذا الفن الجميل، الغناء الريفي. كل ما نسمع الآن ونستمتع من عنده من من من شكل من أشكال الغناء الريفي، هو مرتبط بفناني الفطرة اللي قدموا لنا الفن الريفي. الرحمة على سيد محمد وعلى كل الناس اللي ساهموا في إحياء هذا اللون من الغناء العراقي. خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا. خلونا ننتقل إلى فقرتنا الأبرز في البرنامج ونستثمر اللايف. 077-2-9853 رقم الآخر 078-2-9853.

0: الو اتصال.
1: ما شفتي ما مر بيك؟
0: ايه
1: لالي ما جاك.
0: خوش
1: فارقني صار اسبوع يمكن تعناك.
0: الله
1: شلونك دكتور؟
0: الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا.
1: انا ازغلط بالمشاركة لكن متابع جدا يعني. حتى ثاني يوم بثلاثة الظهر يعني لازم اسمع الحلقة.
0: لا عاد تزغلط، استمر زغلط، احنا نحب لي زغلط ويحبنا بهالطريقة هاي.
1: لا والله انا زغلط فقط بالاتصال.
0: يا حبيبي يا حبيبي،
1: ممنون. لان اعطي مجال الغير ان شاء الله.
0: فدول عينك. من جاي؟
1: اركان الخفاجي.
0: هلا هلا اركان، شلونك؟
1: هلا شلون صحتك
0: يا حبيبي؟ شكرا لمداخلاتك ومتابعتك الجميله. الله انت حريص على البرنامج. ممنون والله.
1: حياك
0: محبه كبيره واحترام.
1: يا مرحبا.
0: شكرا اركان، شكرا من القلب.

0: الو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: استاذ بهاوي الذهب.
0: يا مرحبا مية هلا.
1: وحق الحسين من بدأت الحلقة لحد الآن يمكن 13 سيجارة. عندي اثنين مناشدات.
0: قول.
1: إذا يسمعني مذيع قناة تايم سكوير يا ريت يكون متفضل.
0: رحنا بيها. إيه.
1: احنا كمتابعين نطالب بكتب شكر لك وللمخرج
0: يا بعد قلبي. لا زين
1: هاي وحده اثنين. ايه. نطلب منك وديوان الريف انت وين رجعتنا بها وانت بتنا.
0: الله يسلمك
1: بهاوي. انا قاطع وياكم هواي وعد البهادني.
0: هلا وغله حبيبي استاذ وعد
1: جميل. بهاوي يمكن 14 سيجاره شاحق وانا واقف بالسياره بالشارع.
0: الله يسلمك ويحفظك.
1: ممنون يا اخي انت مبدع انت والمخرج والمستمعين
0: في دول عينك. ممنون
1: لا اله الا الله. يعني ايش واحد احلى من الثاني انت والمخرج.
0: الله يسلمك ويحفظك وانتم تكملونا تكملونا حبيبي والله.
1: يا بعد قلبي استاذ بهاوي.
0: اني ممنون استاذ وعد. شكرا من القلب. هذه الاتصالات تعطينا

0: شلون جميل الغناء الريفي وغنون غربية. الله ولا أحلى. اتصال.
1: ألو.
0: هلا وغلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور بهاء شلونك يعني شخبارك؟
0: يا مرحبا مية هلا
1: يا عمري. أول مرة اتصل بهذا البرنامج طبعا المتابع للبرنامج.
0: أتشرف
1: بس اليوم طبعا بهاي الحلقة لسيد محمد النور الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان قاعد طبيب.
0: ايه
1: يسمع هذا البرنامج فبقيت له شوي منغص يعني مو طربه.
0: ايه
1: تجد اسمع قال ما ادري شو تحس بي يعني مو طربه ما جيت اسمع قال لا هو دكتور.
0: اي نعم
1: دكتور. والدك شنو مهنته؟ قال معلم. لو جدك قال فلاح.
0: ايه
1: نزلني بغرة أقرب من الصف.
0: تمام.
1: ما أعرف ليش ضاق منه يعني هم هذا طلبنا وأصلنا يعني ليش ضاق ما أعرف. أتمنى هو يسمعنا هسه يمكن نزل لأن راح يسمع البرنامج أنا متأكد.
0: إيه.
1: ما أدري هو تعرفنا هذا ولا لا.
0: والله ما أعرف ما أعرف ما أقدر أفتي في أي موضوع. المهم سمعت من عندك. الله يسلمك يا حبيبي. أنا ممنون من عندك بس خليك متواصل. خليك متواصل
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا عمر.
0: أنا أشكرك جدا.

خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، بس قبلها خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: ألو اتصال.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال دكتور بهاء؟
0: يا مرحبا ميت هلا هلا وغلا.
1: تحياتي للحبيب أستاذ عمار الغالي.
0: الله يسلمكم ميت هلا ميت.
1: وياك شخص يحبكم جدا اسمه علي الصالحي.
0: حبيبي استاذ علي ودكتور علي ان شاء الله قريبا ممنون
1: حبيبي دكتور
0: الاكاديمي والشاعر والاعلامي المميز ممنون ممنون
1: ربي يحفظك ويسلمك استاذنا شعرا وألقا وكلهم تحياتي العمار مشتاق له هواي صار له هواي ما شايفه وسناس تبقى ما شايفه
0: الله يسلمك حبيبي
1: تحياتي لك ولهذه انا طبعا كنت بالسياره وراح حاسس ان هذا بحث يعني انت قدمت ورقه بحثيه بعنوان الغناء الرئيسي والله

0: خير الأمور عيونك.
1: الله خير الأمور عيونك. جميل جميل.
0: تحياتي لكم. شكرا لكم.
1: أستاذ علي.
0: والأخوة الغالية.
1: الله يسلمك أستاذ علي. سؤال هيجي ما أدري جبالي هسه. ليش الجمادري؟ حاولت تطبب اللغة الإنجليزية على اعتبار أنت متخصص بها مع الشعر سواء بالفصحى أو بالشعبي؟
0: إيه أديك المسألة من قصيدة أفعيك شون.
1: لا لا أدخل نسمع النموذة أجي سريع سريع
0: راح أسمعك شوية هيك موسح وتحسي
1: يلا
0: طبعا بدون ترجمة بعد حتى
1: طبعا أنا, إيه إيه أنا ترجم
0: جيد راح أقول I wonder what does it mean if you go means nothing my life بدونك
1: خوش.
0: Come to me hug me I wonder what does it mean if you go means nothing my life is doing come to me hug me show me everything let people all يشوفونك you remember that day when I saw your eyes واخر من عيونك
1: الله الله
0: الى اخر قصيده
1: والله الانجليزي يطب الفاعلات والفاعلات والفاعلات وش
0: فاعلات
1: حبيبي يا قلبي شكرا استاذ علي
0: حبيت اسلم عليكم واسمع اصواتكم ونلتقي بكره ان شاء الله
1: الله يسلمك حبيبي هنيئا لطلابك بيك وكليتك حبيبي
0: هنيئا لنا بك ولكم جميعا
1: شكرا شكرا يا قلبي تحياتي تحياتي

0: انتهى تقريبا وقت البرنامج. أنا نوهت في بداية الحلقة عن وحدة نوقف اليوم عند موضوعة الفراسة ولعنة الوعي، ولكن ملف سيد محمد يستاهل الأكثر، لذلك أنا ملت على الفقرات الأخرى وما مهدنا لليوم. إن شاء الله راح نتناوله في الحلقة القادمة، والأوراق قدامي جاهزة إن شاء الله. شكرا لكل واحد تابعنا، وشكرا لكل واحد اتصل بينا، وشكرا لتفاعلكم الأجمل دائما على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفقرات والمقاطع اللي ينشرها عمار مشتاق في صفحاتنا. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائنا في الاستوديو علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، ختامنا دائما مع المخرج المتألق عمار مشتاق.
1: امشي بدرب بيضوء للضيع وسط

تكون مر تنكرك ولا تكون مثل العسل خليك كلش عذب لا تكون مر تنكره ولا تكون مثل العسل خليك كلش عذب من تحب حب بوفه لا تخون او تنسحب

0: قلب شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة، ونريده يكون بمكان واحد،
3: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
2: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
3: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
2: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
3: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
2: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
3: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
4: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM، جودة الصوت وروعة الحضور.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه العالم لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة.

على الهواء مباشرة، وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة نعيد فيها وإياكم فتح بوابة الزمن على فلكلورنا الشعبي العراقي الحبيب، فلكلور المنطقة والعالم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني من مختلف الأماكن، سواء اللي يسمعني من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعني من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق الهاتف المحمول الجديد بحلته وتحديثه الأخير. ممكن تنزلوه تكتبون راديو تايمز سكوير في الآيفون أو في الأندرويد بمختلف أصنافه وأنواعه، تلقونه وتتابعونه وين ما كنتوا عبر الانترنت، مو بالضرورة أن يكون يمكم راديو. وبالتالي نسعد ونفرح أن تكونون معنا في كل الأوقات، وإن شاء الله دائما أوقاتكم سعيدة وطيبة مع من تحبون. أصدقائي، الذيب حيوان مشهور عند العرب وعند العراقيين، وهو معروف بصفات كثيرة لكن أشهرها معروف بدهائه، بخبثه، بحيلته. الذيب كثير الخبث، وإلى غارات وإلى خصومات وإلى مكابرة وحيل شديدة، ويوصف بأنه صبور على المطاولة، يعني إلى خلق من يخلي بباله شيء يكون يسويه زين، وقلما يخطئ في وثبته. يعني هو من يريد يفترس يخطط بشكل جيد ويراقب بهدوء، بحيث اللحظة اللي يختار بيها أن يهاجم ما يخطئ. وكذلك الأنثى، أنثى الذئاب طبعا، وجمع القلة للذئاب أذؤب، أما جمع الذئب فهو ذئاب أو ذؤبان، وله أسماء كثيرة. يسمى في العربية الخاطف والسرحان وذؤالة والعملس والسلق، والأنثى سلقة. سلقة هي الذئب أو الذئبة. حلقتنا اليوم عن الذئب في الفلكلور العراقي. أهلا بكم في القصة خون.

أصدقائي، وصف العرب الذئب بأوصاف مختلفة، ومن أشهر الأمثال ما قيل عنه بأغدر من ذئب. هذا الشخص أغدر من ذئب، بمعنى أنه الذئب إيش قد غدار. ومن صفاتها أنها تتهارش على الفريسة ولا تبلغ القتل، فإذا أدمى بعضها البعض وثبت عليه فمزقته وأكلت. ومن الأمثلة الشهيرة أيضا أظلم من ذئب وأكسب من ذئب وأختل وأخون وأجول وأجسر وأيقظ من ذئب. إذن الذئب يرتبط عند العرب بصفات المخاتلة، صفات الجسارة، صفات اليقظة. ذيب، ما سامعك يقول لك ذيب أمعط؟ دائما من تريد يمدح شخص يقول فلان ذيب، أبو آدم ذيب. ها؟ دلالة على القوة، دلالة على الشجاعة، دلالة على الإقدام. زين، رغم أنه هذه الصفة تتناقض مع الفكرة السلبية بأنه الذيب غدار. يعني ما أعرف ليش العرب والعراقيين حتى يستمرئون يكيفون من يقول لك فلان، شلون فلان فلان ذيب. زين، ما هو الذيب تعدكم الذيب غدار، شلون توصف فلان تريد تمدحه تقول عليه ذيب أو ذيب أمعط؟ فهي من تناقضات، حقيقة من تناقضات الأشياء اللي إحنا أحيانا نرددها وما نفكر بيها شوية، ما نقول هاي يابا شلون هيك صايرة. عموما، ما هي كنية الذئب عند العرب؟ في اللغة العربية كنية إحنا ما نقول الأسد أبو خميس، ها؟ الذيب يسمونه أبو شامه، وفي مصادر أبو رعلة وأبو سلعامة وأبو العطلس. والاسم الأخير بالفصيح للذئب هو أبو كاسب، أبو كاسب. بس طبعا إحنا بالعامية العراقية لنا اسم شهير جدا للذيب، ماك واحد ما يعرفه. شنو؟ من يعرفه؟ صحيح، أبو سرحان. أبو سرحان هو أشهر كنية عامية للذئب. طبعا قيل بأن الذئب يكنى بأبا جعدة أو أبي جعدة، وجعدة هو الرخل، وهي أنثى من أولاد الظأن. يكنى الذئب بها لأنه يقصدها ويطلبها لضعفها وطيبها. وقيل الجعدة نبت طيب رائحة ينبت في الربيع ولا يبقى على حالة واحدة. وقيل يعني أن الذئب وإن كانت كنيته حسنة فإن فعله قبيح. ومن أمثال العرب الذئب يأدو للغزالة.

من الأمثال الظريفة جدا والمأثورات الظريفة للذئب حطمة الأسد تخمة الذئب. الحطمة هي ما يتبقى من الفريسة، مو يأكلها، يحطمها حطم يعني يهشمها زين. فما تبقى حطام الفريسة الذي يتركه الأسد تخمة الذئب. هو بالنسبة للذئب تخمة، يأكل ويشبع من بقايا الأسد زين. ومن الأمثال أيضا ذئب استنبح، ومن الأمثال ذئب مستودع الذئب أظلم زين. شنو اسم الذئب بالفارسية؟ اسمه في الفارسية روبا، ويسمى في قسم واسع في أوروبا باسم الصامت أو سباق الغابة، كما أن السيليكيا امرأة الغابة كانت كناية لاتينية قديمة عن الذئبة التي اشتق منها اسم أم التوائم الرومانية. طبعا إخوان الذئب، وهي إحنا اليوم رح ناخذها في الموروث والفلكلور تحديدا في الأمثال الشعبية، إلى أمثلة كثيرة جدا، يكاد يكون أكثر حيوان هناك عليه أمثلة، لأن قلنا هو يتداخل في الضمير أو الوجدان العربي والعراقي بصفات وسمات عديدة، منها ما هو حميد ومنها ما هو ذميم. لنبدأ بمثل شعبي عربي كلش حلو يقول: اصطلح الذيب ويا الغنم. الذيب عادة يأكل الغنم، وين يقدر أكو صلح بين الذيب والغنم؟ فبالتالي لما يصطلح الذيب والغنم تكون هذه من الغرائب العجائب التي يفترض أن تضرب مثلا زين. يقصد به هذا المثل التوافق والانسجام المشوب بالريبة والحذر. ويقال أنه هذا المثل من الأمثال الحلية من باب مدينة الحلة زين. شنو أكو مثل لطيف جدا يقول: وليد الذيب شلون يخيب؟ وليد يعني ولد معروفة، وشلون يخيب يعني كيف يخسر أو يفشل. ويراد بهذا المثل الولد على سر أبيه، وهي يعني مثل أنه الإنسان اللي أبوه زلمة كلف ما يخيب، لأن راح يربيه تربية صالحة جيدة تشبهه هو شخصيا. فبالتالي وليد الذيب شلون يخيب؟ صحيح. ومن الأمثال أيضا: أسرع من الذيب وخف من الهوى العالي. الهوى العالي، الهوى السريع، وهذا مثل يضرب على السرعة والخفة، دلالة على أيضا ارتباط هذا الحيوان بهذه الصفة.

من الأمثال الفصيحة إذا كان الظأن بلا راع كان من نصيب الذئب، يعني إذا كان الحلال الغنم ما بها راعي من يصير راعيها؟ من يصير نصيبها؟ نصيب الذئب. هذا مثل يدين التسيب، يدين انعدام العقل الموجه القائد المدير للأشياء. يعني أي مؤسسة، أي نظام، أي أسرة إذا كان ما بيها راعي مسؤول منتبه بشكل جيد، هاي تأكلها الذئاب. إذا كان الظأن يعني الغنم. وهذا المثل أصدقائي مثل تركماني عراقي، ولهذا احنا نقول انه هاي حلقتنا عن الفلكلور العراقي، الذئب في الفلكلور العراقي. ومثل آخر يقول إذا أسلمت من الذئب يعرعرها السبع، يعرعرها طبعا يأكلها. ويراد به عدم يعني أو صعوبة التخلص من قوتين. مرات الإنسان يكون أو يعني تكون محصور بين حالتين، يعني لا أنت حاجوز عركة قابة وتبين اثنين يتعاركون زين. فإذا سلمت من الذيب راح شي خلصك من السبع، شي عرعرها السبع. ويراد به عدم الخلاص من قوتين، إذا خلصت أو إذا استطعت أن تنفذ من الأول تقع ضحية الثاني، ويقال أيضا هو مثل بابلي. ومن الأمثلة الظريفة أمن الغنم يم الذيب أو عند الذيب، أمن غنم عند الذيب في رواية أخرى. هو من الأمثلة البغدادية اللي يراد به نقد السذاجة، ويراد به عدم تقدير الأمور ووضعها في مواضعها. مثل أمن البزون شحمة، يا بزون تطيه شحمة نبع الفحم يعني مو. فكذلك الذيب تروح تشكو ناس يسلمها الحاميها وهو حراميها، يدرون به هذا تعبان ويقولوا تعال والله قودنا، تعال نجحنا، تعال دير هاي المؤسسة أو هاي الوزارة. فأمن الغنم أمن غنم يمث. ومن الأمثلة الشهيرة جدا عن الذيابة، إذا ما تصير ذيب تأكلك الذيابة، وهي من الأمثال البغدادية. ويراد بها الحذر الشديد أو التشجيع وتحفيز الحذر الشديد. ومثل حقيقة قاسي، يعني إذا ما تصير ذيب تأكلك الذيابة، وكأنه يصور العالم كله عبارة عن ذيابة. نعم جزئيا هذا الكلام صح، انه عليك ان تكون قوي الشخصية وما تنوكل وتدافع عن حقوقك وتدافع عن شخصيتك، لكن يعني مو لدرجة انه تصير ذيب. قوي في دفاع عن الحق، قوي في دفاع عن نفسك.

ليس العرب فقط أصدقائي من اهتموا في موروثهم بالذيابة، تلقى الذيب موجود في كل ثقافات بلادنا الحبيبة، يعني الجنوب، الغربية، بغداد، حتى شمال، حتى شمالنا الحبيب كردستان الغالية. حقيقة من الأمثلة الكردية الشهيرة: إذا هرم الذئب سخرت منه الكلاب، وهو من الأمثلة التي يضرب للقوي الجبار اللي يخافون منه الغير، لكن سرعان ما تتغير عليه الأوضاع فيضعف، وإذا ضعف تسخر منه من هو أضعف منه، كلاب، لأن الكلاب عادة تخاف من الذيب، بس إذا الذيب كبر وشيب وعجز تقوم تسخر من يمه. وهذا الحال مو بس حال الذئاب، حتى حال الإنسان. تلقى ياما وياما ناس، هذول الأجداد الكبار اللي أحيانا بعض الأحفاد العاقين يسخرون منهم، هؤلاء كانوا أقوياء في حياتهم، كانوا أشداء في وقت شبابهم، كبروا وتغيرت ظروفهم، فللأسف تجي هاي الزعاطيط تمسهم بحكاية وتسخر منهم، وهي عادة سيئة حقيقة وموجودة في مجتمعاتنا كثير حقيقة. من الأسر أحيانا صغارها منهم سيئو التربية، عديمو التربية، يسخر من كبار العمر، ودائما يحط مثل من يريد ينال من شيء، أو يضحك هو وأصدقائه على بالتليفون على كذا، على جدة، على بيبيته، أو يصورها أو يصورهم بأوضاع ويضحك العالم عليهم. أما واحدة من أظرف الأشياء اللي قرأتها عن الذيب ما كتبه المرحوم الشيخ جلال الحنفي البغدادي في كتابه معجم الألفاظ الكويتية، لما اجى على لفظة فريج. نعرف احنا فريج، فرجان، الفريج هي المحلة، الزقاق او المحلة او الحي. فيروي يقول اكو مثل في العراق، في جنوب العراق، في بعض المكانات الخليجية، بولة الذيب. زين، هذا المثل يوضح به لقوة وسرعة الشيء. يروى عن سرعة الذئب بأنها فائقة جدا، لدرجة أن أحدهم قال بأن بولة الذئب تظل فائرة حارة لفترة ذهابه إلى 7 فرجان وعودته منها، فتجدها كما هي مثل البداية. يعني الذيب هالقد ما سريع، إذا أكرمكم الله أجلكم الله بالة بولة، وهاي البولة بطبيعة الحال حارة من حرارة الجسم، يروح يفر له 7 فرجان ويرجع البولة تبقى حارة. دلالة على سرعة الذئب التي تشبه البرق حقيقة، وهذه من المبالغات الطريفة في الذئب.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة من حلقات برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة، برنامج الفلكلور والتراث والموروث الشعبي. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. حلقتنا عن الذئب في الموروث والفلكلور العراقي. أصدقائي، نكمل حديثنا عن الذئب فنقول الذئب موجود في الموروث الديني، يعني ليس في الموروث الأدبي والشعبي فقط. تعرفون قصة يوسف، قصة النبي يوسف عليه السلام، وهي قصة تكاد تكون أشهر قصص القرآن الكريم، كتاب الله العزيز المقدس. الذئب من الأشياء اللي اتهم فيها، يعني اتهموا أو لا أخوان يوسف اتهموا أنه والله أكله الذئب، قالوا أكله الذئب. فالذئب بريء خطية المسكين، الإنسان هو القاتل، الإنسان هو الشرير. أحيانا الحيوانات تكون أرق من الإنسان، يا سبحان الله، تكون أرحم من الإنسان. أحيانا الإنسان هو الذي يكون فاتكا باشطا قاتلا مجرما في حق بني جنسه. ولهذا صار عندنا مثل مشهور جدا اسمه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، أو براءة الذئب من دم يوسف باختصار، من الأمثال العربية والتي انتشرت أيضا في بغداد، ويضرب لإثبات براءة أي شخص كان قد اتهم بشيء ما. زين، براءة الذئب، أحيانا براءة الذئب من دم ابن يعقوب بشكل تنقال بالشعبية. والشيء بالشيء يذكر، من الأمثال الظريفة توبة الذئب موته، يعني الذئب ما يتوب، الذئب يبقى حيال مكار. طبعا هذا المثل أيضا كردي، تحياتنا لإخواننا الكردين من الأكراد من كردستان الحبيبة اللي يسمعون الآن، إذا كانوا قريبين أو يزورون البصرة أو عندهم أعمال أو يسمعون عبر النت، كل التحية حقيقة، نسعد بهم ونفخر، وتصلنا دائما، تصلني منهم رسائل جميلة جدا. من الأمثال الكردية يضرب للمتطبع على عادة، يعني اللي عنده عادة صعب يتخلص منها، يقول لك الذيب توبة الذيب موته. هذا الإنسان اللي بيه طبع، تبقى الطبع، يبقى الطبع ويا هذا ويعيش به ويعيش عليه، وإن تاب عنه فإنه يموت لا محالة، ما يقدر يتوب عن فعلته، أو لا تصدق توبته إلا أنه يموت، لأنه هو مدمن على هذه العادة أو هذه الطبع.

حياكم الله حبتي. من الأمثال أيضا التي تتناول الذئب توالم الذيب ويا الضبع. أحيانا تشوف صحبة تصير بين الناس ما تصير بيناتهم صحبة. كان الجاحظ يقول إن الذئاب والضباع بيناتهم علاقة. الميداني في كتابه الأمثال يقول الذئب للضبع، بينما الجاحظ يقول وكثرة ما بين الذئاب والضباع من التسافد قد يظن الذئب أن أولاد الضبع أولاده، وأن الضبع إذا هلكت قام بشأن جرائها الذئب، دلالة على عمق العلاقة بيناتهم. ولهذا هذا العلاقة انتقلت للأمثال توالم الذئب ويا الضبع، دلالة على قوة العلاقة بين شخصين. الجريب ذيب، هاي من العبارات أيضا الغريبة، يراد بشراسة الأقارب فيما بينهم، وهو من أمثلة الفرات الأوسط في العراق حقيقة. الجريب ذيب. وأكو مثل آخر هو جوعة ذيب. جوعة الذيب أصدقائي، هذا مثل شوي يعني يراد لتوضيح، لأنه حقيقة يراد به كل ما هو خارج حدود المعقول. وذكر لنا الجاحظ في كتابه الحيوان هذه الجملة عن الذئب: والذئب وإن كان أقفر منزلا وأقل خصبا وأكثر كدا وإخفاقا، فلا بد له من شيء يلقيه في جوفه، فإذا لم يجد شيئا استعار النسيم. جميل العبارة، استعار النسيم. ويكمل يقول: وروى لي الشيخ نجم الدين الحلي بأن الذئب عندما يجوع ويعجز عن دفع جوعه فإنه ينهش الأرض، فإذا صادف وعض حجارة ورماها فإن من يحملها تحميه من الرصاص، وإن لامسه فإنه ينهال عليه كالثلج. هنا العرب أعطوا بعد سحري غرائبي للذيب. قلنا إنه الذيب حقيقة مخلوق عجيب عند العرب وعند العراقيين، يعطونه بعد، يعني يعطونه حتى مخيال ليس بالاعتيادي. وهنا الشيء بالشيء يذكر من شجاعة الذيب، يقول لك جيش من الواوية

هزة ذيب، كناية عن حقارة الضعيف، وهو من أمثال الفرات الأوسط أيضا، اعتبار أن الواوي ابن آوى معروف بجبنه وخداعه ولؤمه. فجيش من الواوية، جيش من الخبثاء اللي يكون مثل ما يقولون مثلنا خبيث خنيث، ما يقدر يواجه ذيب واحد فقط. ذيب واحد فقط. زين، وراء الفاصل ناخذ واحد من الأمثلة الظريفة والشهيرة ويكاد يكون أشهر مثل عن الذيب، جاك الذيب جاك الواوي.

واحد يشبهك تقلي ما أحبك أحب واحد يشبهك بطولك وبحلاتك ويحمل كل صفاتك طولك وبحلاتك ويحمل كل صفاتك.

الذئب جاك الواوي يراد به الحذر، حذر أخذ الحيرة والحذر، جاك الذئب جاك الواوي. أو أيضا الملل أو استنكار حالة الاستعداد والخوف والترقب من المجهول. يا أخي إحنا نظل هيك، جاك الذئب جاك الواوي، هاي الحكاية. بمعنى إحنا نظل هيك مترقبين، نظل هيك كل يومية متسلط علينا أحد ويلعب بمصائر أمتنا. وعلى فكرة هذا من الأمثلة البغدادية. وأيضا حيل الذيب، حيل الذيب يراد به المكر والخداع. قال القزويني أحبتي في عجائب المخلوقات: إذا دنا من الغنم يعوي ثم يذهب إلى جهة أخرى ليذهب الكلب إلى الجهة التي سمع منها العواء ثم يأتي لسلب الغنم. لهذا نقول إحنا إنه الذيب ذكي، الذيب مكار، يروح يعوي من جهة حتى الكلب ينتقل إلى هذه الجهة يهاجمها، فإذا به يغافله ويدخل من الجهة الأخرى. وقال القزويني أيضا: وعندما يعجز عن مقاومة من يقاومه، من يقاومه يعوي حتى يأتيه من يسمع عواءه. زين، الجاحظ أيضا لديه كلام عن حيلة الذئب، فيقول: وإن خاف العجز عوى عواء استغاثه فتسامعت الذئاب وأقبلت. يعني من تلاص عليه يظل يعوي بطريقة معينة بحيث يدز على جماعته لحقولي يا ابي لاصت عليه. والشاعر شو يقول؟ شو يقول؟ كما ترى الذئب إذ لم يطق صاح فجاءت رسل تجري. هذا نفس المعنى، ذات المعنى. من الأمثلة التركمانية عن الذئاب: الحمل المنقطع عن القطيع يخطفه الذئب، اللي يطلع عن الطريق وينفرد ويبتعد عن رأي الجماعة تتخاطفه المخاطر، تتخاطفه الردى، مثل الحمل اللي يطلع من الشط عن القطيع ممكن

التلون والنفاق من أبشع السمات الرذيلة البشرية، ولهذا هو مذموم حقيقة. ونشوف حتى بالأمثال هناك ذم لقضية التلون، فيقال ذيب بجلد خروف، إنه هذا إنسان يتلون، هو ذيب بس متلبس بلبس الخروف أو بشكل الخروف، يتمسكن لحد ما يتمكن. ومن الأمثلة أيضا الذيب يعرف نقلة أخوه، هذا مثل ممتاز يضرب للتشابه الذي يولد معرفة خاصة عند الطرفين في حال قيام أحدهما بعمل معين. زين، وهو من الأمثلة البغدادية، إنه مثل إحنا مثلا ولد كار واحد هالشكل، فاهمين هاي دائما الحكي، يقال إنه إحنا ولد كار واحد، الذيب يعلم ولاده على الصيدة، نفس المثل مال الولد على سر أبيه، مثل يحث على التعلم على مدح التطبع مثل ما كان سعد. ويروي أحد المؤرخين وهو الأستاذ رحمة الله على إبراهيم عناد بأن الذئب عندما يصطاد صيدته فإنه يقتلها أمام أولاده حتى يتعلمون كيف يفترسون وكيف يقتلون الفريسة، فإذا كانت طريقة قتله هي الخنق أو الذبح أو شق البطن فإنها بالذات ستكون نفس الطريقة التي يتبعها أولاده في قتل الفرائس. وهو هذا المثل الذيب يعلم أولاده على الصيدة من أمثلة الفرات الأوسط، منطقة بابل وديوانية وغيرها. الذيب توالم ويلبوم كل حيلة قام يصيح، هذا مثل غريب ويراد به قوة الشر عندما تندمج مع قوة النحس. صيحة الذيب حقيقة منفرة، الإنسان يضوج من يمه، يعتقد أنه هي تجيب النحس، تجيب الشر، يتشائم من الذيب، يا ذيب ليش تعوي، ما شايفين؟ لأن صوته شيء موحش، صوت الذيب، بس على ما نقدر نكون أو راسي طلع لنا صوت ذيب من ناحية شوية المستمع الكريم يتخيل معنا، وأكيد سامعين، كنا سامعين صوت الذئاب. ففي المعتقدات الشائعة أنه عواء الذئب، هاي من المعتقدات الشائعة في العراق، ما أدري في الدول العربية حقيقة، عواء الذئب دليل على فقدان قريب، إنسان قريب. وقد ورد هذا المعتقد في عدودة من عدودات النساء، النساء من يعددا، زين، كل ما عوى الذيب بالك من عواقبه. هذه واحدة من مطالع تعديدات النساء التي تقال عن الذئب. زين، شلون إذا يندمج ويا البوم؟ البوم طائر مشهور، يعني يقول عنه جلال الحنفي: لا يستطيع الظهور نهارا لعجز عينيه عن مواجهة النور، ولكنه يطير ليلا. طبعا جمع البومة بوام وبوامة، فإذا أطلقت اللفظة على الشخص كان كناية على الغباء والكسل وضعف الشخصية. العوام يعتقدون أن البومة امرأة ممسوخة، وكانت جريرتها التي استأهلت بها هذا المسخ أنها كانت تكره الضيوف وتطردهم. مثل الشعب يقول لك البومة لو بيها خير ما كان عافها الصياد.

0: نعم أصدقائي، الذيب الأمعط ما يهاب غير الكلب الأسود. هاي من أمثلة العراقية فرات الأوسط، يضرب للشيء القوي اللي يهاب ما هو أضعف منه. وأما المثل الأشهر هو ذيب أمعط. ذيب أمعط هو مو بس مثل، هو تشبيه أو كناية من أمثال العام اللي يضرب لشديد البأس للقوي. هذا قلت ذيب أمعط، لاحظ شلون. من الأمثال أيضا شاي العين ذيب. شوف باحش كد، يعني هسه احنا اللي ذكرناها يمكن راح يتجاوزن 30 مثل، واكو مثلهن بالضبط، يعني اكو ضعف. شاي اللي يعني حامل، وعين ذيب هذا يضرب للحيطة والاحتراس. دائما يقول لك نايم نومة الذيب، فتح عين ومغمض عين، دلالة على انه الذيب يحترس احتراسا شديدا. من الأمثلة أيضا صاح الذيب واستبشر حراميه. يقال بأن اللصوص يفرحون بصيحة الذئب، لأن هاي الصيحة دليل على خلو المكان. ما دام الذيب جاي عوي في مكان، معناها هذا المكان غير مأهول بالبشر. ويراد بهذا المثل إمكان تحقيق ما لا يمكن تحقيقه سابقا. الذيب إذا صاح الذيب استبشر حراميه. زين، شنو بعد من الأمثلة؟ وين شياهك يا وليدي؟ خاف الذيب يمرعطها. شياهك شياه، يعني هي الأغنام، يمرعطها بمعنى ياكلها، ويراد أيضا في الحث على الحيطة والحذر. من الأمثال أيضا رأس الذيب علمني، على الاستفادة من كل ما يسيء للآخرين، ويسرح ويا الغنم وياكل ويا الذيب. جميل جدا المثل، يقصد به المحتال اللي يتكيف حسب الحاجة، وما أكثرهم من بشر. وأيضا من الأشياء اللافتة حقيقا ما ذكره الميداني في كتابه، كتاب الأمثال، قال أن داء الذئب هو الجوع. يعني رماه الله، يقول الذئب رماه الله بأنه جائع أبدا. عجيب. ولهذا أكو مثل عندنا شعبي يقول فقر الذيب. شنو فقر الذيب؟ إنه هو جوعان، دائما جوعان. ما أعرف حقيقة هذه يعني مدى صحة هذا الاعتقاد، لكنه من الاعتقادات الغريبة العجيبة، إنه الذيب دائما جوعان. هل الذيب دائما جوعان؟ يا ريت إذا واحد حقيقة من المهتمين بعالم الحيوان إنه يكتب لنا ويراسلنا، يقول لنا هاي المعلومة صحيحة يا ترى؟ لا. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصل وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون. حلقتنا اليوم كانت رحلة عن الذئب في الفلكلور الشعبي العراقي، هذا الحيوان الذي ورد في معتقداتنا الشعبية بوصفه محتالا، حيالا، فطنا، ذكيا، مخاتلا. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
5: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: ك
5: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد.
6: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
5: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
6: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
5: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
6: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
5: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
6: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
7: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

قلب البصرة من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: اليوم العالمي للصحة النفسية الذي تحتفي به الأمم المتحدة ويسلط عليه الضوء في الإعلام حقيقة وجدت له بعض المنشورات في السوشيال ميديا، ولكن يعني لم يتم الإشارة إليها بشكل كبير وواضح. الصحة النفسية التي هي أساس صحة الجسد، يعني بعض الأحيان أو أغلب الأحيان تكون الأمراض الجسدية مصحوبة باعتلالات نفسية، أو بالعكس الاعتلالات النفسية تكون مصحوبة بأمراض جسدية للأسف الشديد. كل شيء يؤثر بالصحة النفسية، طريقة حياة الإنسان تؤثر بصحته النفسية، قلة النوم يؤثر بالصحة النفسية، تنوع الغذاء، عدم وجود غذاء صحي يعني مدروس بشكل جيد، يعني وببساطة ما جبل عليه الإنسان يؤثر في صحته النفسية، التدخين يؤثر في الصحة النفسية، الإكثار من الكافيين يؤثر بالصحة النفسية، الإكثار من الكحول عفوا يؤثر بالصحة النفسية، الإكثار من السكريات يؤثر بالصحة النفسية. يعني حقيقة الصحة النفسية هي فد شيء معقد لكنه سهل بذات الوقت. يعني من الممكن أنه الإنسان ينام بشكل جيد، يأكل بشكل جيد، يبتعد عن المؤثرات والمنبهات بشكل كبير، يعني يؤدي هذا به إلى أن يحافظ بشكل جيد على صحته النفسية. طبعا ناهيك عن تقليل التوتر والاكتئاب وغيره، بعض الأحيان الإنسان يقع في هذه الأمور وفي هذه القضايا النفسية من دون أن يشعر. ينبغي هنا أن يعني ينتبه إلى نفسه، لأن كما قلنا في بداية الحديث مشكلات الصحة النفسية هي تقود إلى اعتلالات الجسد، وفي بعض الأحيان اعتلالات الجسد وعدم حلها قدر الإمكان من خلال الطب ومن خلال الراحة أيضا تؤدي إلى اعتلالات نفسية. اليوم العالمي للصحة النفسية مهم جدا لإيجاد الوعي، كل إنسان ينتبه لنفسه، ينتبه لضحكته، ينتبه لحزنه، ينتبه لنومه، ينتبه للسهر، ينتبه لكثرة استخدامه للشاشات عفوا، وهذه كلها يعني لها ارتدادات واعتلالات للأسف سيئة. الكثير من الناس يقضي ساعات طويلة على الشاشات، هذه تؤثر بصحته النفسية وتؤدي به إلى أن يكون معتلا في نهاية المطاف. كذلك ممارسة بعض القضايا في الحياة اليومية تعطي الصحة النفسية دافعا متميزا، مثلا على سبيل المثال الاستماع إلى الموسيقى، على سبيل المثال القراءة، القراءة الورقية الاعتيادية، المشي، المشي جد شيء بسيط لكنه يؤثر إيجابا بالصحة النفسية. ممارسة الرياضة طبعا بكل أنواعها تؤدي فيما تؤدي إليه إلى مزايا نفسية رائعة جدا، تكاد تكون أو في بعض الأحيان العلماء يقولون هي أهم من السفر نفسه. بعض الأحيان الإنسان يسافر لكن لا يجد نفسه مرتاحة تماما، ممكن تبقى بعض الضغوطات عليه، والسفر مهم لمن يستطيعه، يعني مهم جدا، ولكن الرياضة هي سياحة وهي سفر يومي. يعني عندما يمارس الإنسان الرياضة يستطيع أن يهتم بصحته النفسية ليس فقط صحته الجسدية. فاليوم يعني حقيقة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة لها والإعلام الساند لهذا الموضوع يشير إلى أن الاعتلالات النفسية تضرب شرائح واسعة. سابقا كانوا يقولون أن كبار السن هم يقعون ضحايا المشكلات النفسية بسبب الوحدة، بسبب العزلة، يعني أسباب المرض وتأثيراتها، ولكن اليوم الموضوع بات مختلفا، وعندما نقول مختلفا لأن المراهقين والشباب هم باتوا الهدف الأول للاعتلالات النفسية، وهذه بصراحة يعني قضية مؤلمة أن الكثير من المراهقين، الكثير من الشباب يقعون في هذه الاعتلالات. بسبب ماذا؟ بسبب السهر، قضايا بسيطة، قلة النوم، كثرة السكريات، التدخين، عدم الحركة، هذه كلها لها ارتدادات وفعاليات سيئة للصحة النفسية. طبعا الأمراض الصحة النفسية، الاعتلالات البسيطة مثل القلق، الاكتئاب، التوتر إلى آخره، تقود إلى أمراض نفسية، والأمراض النفسية كثير من الناس يقع بها وهو أيضا غير مستشعر لها، وبعضهم يلجأ إلى التداوي وشرب الأدوية، ونحن نعرف بأن الأدوية النفسية لها أيضا مخاطر كبيرة، مخاطر جسدية واعتلالات أخرى تتسبب بها. للحفاظ على الصحة النفسية ينبغي تطوير القدرة على التأقلم مع أعباء الحياة، خصوصا أن الحياة بإيقاعها الحالي هي يعني مرعبة. لماذا؟ لأنه هي اختلفت، التكنولوجيا باتت مؤثرة، الاقتصاد مؤثر، الصراعات مؤثرة، الحروب مؤثرة، تناقل الأخبار مؤثر، هذه كلها تؤثر بالصحة النفسية. يحتاج لك في يوم من أيام الأسبوع أن تنقطع عن الأخبار، أن لا تسمع شيئا، أن تسمع شيئا هادئا، أن تسمع موسيقى، أن تتجه إلى يعني أمور قد ترتاح لها، يعني كلها تؤثر تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان النفسية. يعني عندما تستمع لقصة، عندما تقرأ قصة، عندما تقرأ كتاب، عندما تسمع لموسيقى، عندما تسمع أغنية، عندما تذهب بفسحة مع العائلة إلى آخره، هذه لها إيجابيات عديدة. أحمد الرسام، ومزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: يمثل اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفل به في 10 أكتوبر تشرين الأول من كل عام، بناء على مبادرة أطلقها الاتحاد العالمي للصحة النفسية عام 1992، محطة محورية لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية وتوفير فضاءات لنقاشات منفتحة حول الأمراض النفسية وأهمية الاستثمار في الخدمات والوقاية. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نحو شخص من بين كل 8 أشخاص في العالم يتعايش اليوم مع اعتلال نفسي يؤثر على صحته البدنية ورفاهيته وقدرته على التواصل وكسب العيش، مشيرة إلى أن هذه الاعتلالات باتت تضرب شرائح واسعة من المراهقين والشباب، وتشمل حقوق الصحة النفسية الأساسية الحق في الحماية من المخاطر والحصول على رعاية ميسورة وعالية الجودة وضمان الحرية والاستقلال والاندماج الفعال في المجتمع المحلي لتحقيق حياة كريمة ومتوازنة. وللحفاظ على الصحة النفسية وتطوير القدرة على التأقلم مع أعباء الحياة، يوصي الخبراء بمجموعة من الخطوات العملية، أبرزها تعلم كيفية فهم وإدارة المشاعر بحكمة، إذ قد يتسبب الشعور بالضيق الشديد في تعطيل التفكير السليم أو العمل والنوم. ولتجاوز ذلك ينصح بمنح المشاعر اهتماما واقعيا ودون إطلاق أحكام قاسية أو لوم الذات بوصفها دليلا على الضعف، مع البحث عن الأسباب الجذرية الكامنة خلف الحزن أو الخوف أو الغضب. كما يعد التحدث بلطف مع النفس وتدوين المشاعر في دفاتر الملاحظات ومشاركة الهموم مع شخص موثوق وسائل فعالة لتفريغ الشحنات السلبية وتغيير النظرة للمواقف الصعبة وتوطيد العلاقات الإنسانية المتبادلة التي تسهل طلب الدعم عند الحاجة. إلى جانب ذلك، يحذر الخبراء من اللجوء إلى الأكل العاطفي المفرط للتعامل مع المشاعر الصعبة كالحزن والخجل، فبرغم أن الطعام قد يوفر راحة نفسية مؤقتة، إلا أنه يفاقم المشاكل ويضر بالصحة العقلية والجسدية ويؤدي إلى زيادة الوزن. ولعلاج هذه العادة يفضل مراقبة السلوك الغذائي بوعي وبدون توبيخ للذات مع استشارة ذوي الاختصاص عند الضرورة، لضمان السيطرة على الأنماط الغذائية وحماية الاستقرار النفسي والبدني على حد سواء.
0: كذلك العلاقات الاجتماعية ذات الجانب الإنساني، وليس العلاقات المبنية على المصالح أو المبنية على التضارب والتحاد في يعني أكو حدة في العلاقات، لا، إنما العلاقات المبنية على الجوانب الإنسانية اللي بيها تحدث بلطف، نقل المشاعر الصادقة من شخص إلى آخر، هذه كلها طبعا يعني تمنح الإنسان المشاعر الواقعية دون إطلاق أيضا الأحكام القاسية بين الأفراد، لأنه بصراحة هذه الأحكام أيضا تؤدي فيما تؤدي إليه إلى الاعتلالات النفسية، يعني دائما هذا التضارب الحاد في الأفكار، التضارب الحاد في الآراء، هذه كلها أيضا لوم الذات، هذه كلها أيضا بعض الأحيان تدل على ضعف الشخصية ومن ثم الانخراط في الاعتلالات النفسية. كذلك البحث عن الأسباب الجذرية الكامنة خلف الحزن، الخوف، الغضب، يعني دائما الإنسان عندما يحزنه شيء يحاول أن يعني يتناسى هذا الشيء قدر الإمكان، أو يعالجه بلطف، أو يعني يبتعد عن المؤثرات التي تؤدي به إلى مثلا الغضب من بعض القضايا أو غيرها، ويبقى الحوار الإنساني الهادف، وتبقى العلاقات المبنية على الاحترام والود والمفاهيم الإنسانية أيضا هي تشكل جزء أساس من الصحة النفسية الجيدة.

0: دائما ما تستطلعنا جائزة نوبل في على مدى تأسيسها منذ انطلاقها عام 1901 بالضبط. جائزة نوبل دائما ما البيئة التي تحتضنها هذه الجائزة هي بيئة غربية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، علماء الغرب فازوا بها بأعداد مخيفة، يعني طبعا نتيجة البيئة البحثية المحلية العظيمة، يعني مثلا باحثون ألمان كثر فازوا بالجائزة، علماء كثر من فرنسا، من أمريكا، من بريطانيا إلى آخره، من سويسرا. القارة الأفريقية من عام 1901 فقط 10 علماء ممن ولدوا فيها أو ارتبطوا بأصول أفريقية في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب، وهذه القائمة ضمت علماء من جنوب أفريقيا مثل ماكس تايلر، آلان كورماك، أرون كلوغ، وسيدني برينر، ومايكل ليفت، إلى جانب عالم مصري أحمد زويل وتونسي منجي الباوندي، فضلا عن علماء ولدوا في شمال أفريقيا ككلود كوهين وسيرج هاروش وبيير أوغستيني. طبعا هما صحيح ولدوا فيها، أو لأن معظم إنجازاتهم الاستثنائية تحققت خارج حدود القارة بسبب ضعف البيئة البحثية المحلية. لذلك عظمة البيئة البحثية المحلية تؤدي إلى إنتاج العلماء وأن تكون البيئة زاخرة بهم. جائزة نوبل طبعا احنا ما نستعرض هذه السنة من حصل عليها والعام وإلى آخره، أو السنة القادمة من الذي يرشح لها، ولكن نتحدث عن أن البيئة المحلية القادرة على دعم هؤلاء العلماء أو دعم الشعراء في المجال الإنساني أو الروائيين اللي فازوا أو الأدباء يعني بشكل عام، هي بيئة ممتازة بصراحة، قادرة على أن تفرز مثل هؤلاء العلماء وتصدرهم إلى العالم كمشهد استثنائي لهذه الجائزة. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: توصلت نتائج جوائز نوبل العلمية لعام 2026 الضوء مجددا على الفجوة البحثية العميقة بين قارة أفريقيا وبقية العالم، إذ خلت قائمة الفائزين الجدد من أي عالم أفريقي لتقتصر الحصيلة التاريخية للقارة منذ انطلاق الجائزة على 1901 على 10 علماء فقط ممن ولدوا فيها أو ارتبطوا بأصول أفريقية في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب. وتضم هذه القائمة علماء من جنوب أفريقيا مثل ماكس تايلر وألان كورماك وأرون كلوك وسيدني برينر ومايكل ليفت، إلى جانب العالم المصري أحمد زويل والتونسي منجي الباوندي، فضلا عن علماء ولدوا في شمال أفريقيا ككلود كوهن تانوجي وسيرج هاروش وبير أوغستيني. وتكشف سير هؤلاء العلماء أن معظم إنجازاتهم الاستثنائية تحققت خارج حدود القارة بسبب ضعف البنية البحثية المحلية، إذ أنجز زويل أبحاثه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بينما أجرى برينر أبحاثه بجامعة كامبريدج البريطانية. وتظهر أحدث بيانات معهد اليونسكو للإحصاء أن دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تنفق سوى 38% من المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث العلمي، وتفتقر للكوادر المطلوبة بوجود 88 باحثا فقط لكل مليون نسمة بفارق شاسع عن المعدل العالمي المرتفع. ورغم المحاولات الإقليمية لتدارك هذا الخلل مثل خطة عمل لاغوس الصادرة عام 1908 والتي دعت لتخصيص 1% من الناتج المحلي للأبحاث، إلا أن معظم الدول عجزت عن تحقيق ذلك باستثناء مصر التي اقتربت من النسبة. وقد أدى هذا النقص المتواصل في التمويل والبنية التحتية والغياب المؤسسي إلى ظاهرة نزيف العقول، حيث يهاجر سنوياً نحو 20,000 مهني من ذوي التعليم العالي، يشكل العلماء نحو 30% منهم، ليرفضوا المؤسسات الغربية بمساهمات فكرية بارزة. وتعود جذور هذه الهيكلية الهشة إلى الحقبة الاستعمارية التي صاغت مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا وفق أطر القوى الاستعمارية دون الاستثمار في بنية محلية مستقلة. واللافت أن بعض الجوائز المبكرة أنجزت أبحاثها على أرض أفريقية لكن لصالح علماء أجانب، كما حدث مع الفرنسي ألفونس لافيران الذي اكتشف طفيل الملاريا في الجزائر ونال نوبل عام 1907، وشار نيكول الذي درس التيفوس بتونس ونال الجائزة عام 1928، مما يرسخ الحاجة لبناء منظومة بحثية قارية متكاملة.

إذن الفجوة البحثية العميقة بين قارة أفريقيا وبقية العالم للأسف الشديد يعني هي التي يعني نجدها في العالم الغربي بالتحديد. يعني هو من الذي يعني جعل البيئة الأفريقية بهذه الطريقة؟ هو تكالب الدول الاستعمارية الكبرى مثل هولندا، مثل بلجيكا، مثل فرنسا على القارة الأفريقية، مثل بريطانيا أيضا سيطرتها على هذه القارة، هي سيطرة على الموارد، وما زالت حتى اليوم. الحرب الدائرة اليوم في السودان هي الحرب على مناجم الذهب إلى آخره. فهذه تخلق بيئة معادية للعلم، بيئة معادية للإنسانية، بيئة معادية للبحث العلمي نتيجة هذا التكالب الكبير والمحموم على مناجم الفحم والماس والذهب واليورانيوم وغيرها، ونهب القارة الأفريقية وجعلها متخلفة إلى أبعد حد، وهذا يودي بها فيما يودي إلى أن تكون قارة متخلفة عن الركب العالمي.

0: الحضارات القديمة وعلى رأسها الحضارة العراقية القديمة والمصرية القديمة وحضارات أخرى مثل حضارات الأنكا على سبيل المثال في أمريكا الجنوبية وكذلك حضارات أخرى في أفريقيا. الكشوفات الحديثة متمثلة بالدراسات أدوات الطب الشرعي الحديثة، الأنثروبولوجيا المتقدمة، الحفوريات كيفية الكشف عنها عبر التصوير المغناطيسي الدقيق، وكذلك استخدام أجهزة حديثة جدا في عملية الكشف عن الحفوريات وماذا تعرضت له أثناء يعني دفنها أو أثناء انتهاء حياتها. حقيقة هذه الكشوفات الحديثة تنبئ بأن سلوك هذه الحضارات كان سلوكا يتسم بالعنف والتطرف الذي وسم به الإنسان الحديث ولكنه ليس جديدا عليه. فالحضارات القديمة أيضا قامت على طقوس غريبة وكثيرة، أيضا منها التضحية بالأطفال، قتل الأطفال في سن معينة، الإنسان الذي يقرب يعني أنه يموت أو كذا يتم بضربه على رأسه وكسر الجمجمة بأدوات عنيفة. هذا ما كشفت عنه الباحثة روزالين كامبل من جامعة بوردو في دراسة حديثة، إلى أن العظام القديمة لدى المصريين القدماء والتي كشف عنها بأدوات الطب الشرعي والأنثروبولوجيا المتقدمة قدمت أدلة جديدة ترجح تعرض بعض المدفونين لإصابات قاتلة في الرأس قرب وقت الوفاة. فبالنتيجة هذه كشوفات جديدة أيضا يستمر بها العلم نتيجة التقدم التكنولوجي، وأيضا لا ننسى أن الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح له دور كبير في سؤاله وفي تحليله للكثير من المعلومات الجديدة. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: شهدت بداية العصور التاريخية في مصر القديمة طقوسا جنائزية لافتة أثارت جدلا علميا استمر لأكثر من قرن من الزمان، منذ أن فتح عالم الآثار البريطاني فليندرز بيتري المقابر الفرعية المحيطة بمدافن ملوك الأسرة الأولى في منطقة أم القعاب بأبيدوس في صعيد مصر. وجد بيتري حينها مئات الأشخاص مدفونين حول المقابر الملكية، فاشتبه في أنهم قتلوا تقصيا لكي يرافقوا حكامهم إلى العالم الآخر، غير أن غياب الإصابات الواضحة على الهياكل العظمية أبقى هذا التفسير محط شكوك واسعة حتى وقت قريب. وفي دراسة حديثة عادت الباحثة روزالين كامبل من جامعة برودو إلى هذه العظام القديمة بأدوات الطب الشرعي والأنثروبولوجيا المتقدمة لتقدم أدلة جديدة ترجح تعرض بعض المدفونين لإصابات قاتلة في الرأس قرب وقت الوفاة. وأعادت الدراسة تقييم بقايا بشرية تعود لفترة ما بين 3078 و2900 قبل الميلاد، حيث كان أفراد الحاشية والموظفون والحرفيون يدفنون حول مقابر ملوك الأسرة الأولى المصرية. وفحصت الباحثة 46 جمجمة محفوظة في جامعة كامبريدج لتكتشف أدلة إصابات وقعت قرب الوفاة في 18 جمجمة، أي بنسبة 39% من العينة. وتنوعت الأضرار بين كسور خطية ممتدة عبر الجمجمة وإصابات بأدوات حادة شملت جرحا نافذا في جانب الرأس وآخر قرب العين، مؤكدة أن التقنيات الحديثة ميزت هذه الكسور الحيوية عن التلف الذي يقع بعد الدفن. وأوضحت الدراسة أن نمط الكسور لا يدعم الصورة النمطية لتهشم الرؤوس بالصولجانات الحجرية الثقيلة، بل يرجح ضربات بأجسام عريضة ومسطحة مصنوعة من الخشب أو مواد خفيفة. كما نفت الباحثة إمكانية حسم فرضية بيتري بدفن الأشخاص أحياءً، مشيرة إلى أن الأوضاع غير المعتادة للأطراف قد ترجع لحركات الجسد أثناء التحلل أو لطريقة وضع الجثث داخل المقابر. ورغم القيود المتمثلة في أن العينة المتاحة لا تمثل سوى 5 إلى 15% من المدفونين، وفقدان معظم عظام الأجسام، إلا أن هذا البحث يعد تحولاً حاسماً في فهم طبيعة السلطة والطقوس الجنائزية الشديدة التي صاحبت تأسيس الدولة المصرية المبكرة تحت حكم ملوك الأسرة الأولى.
0: وبصراحة هي هذه الإمبراطوريات القديمة، منها الإمبراطورية الأخمينية والآشورية وكذلك الأكادية والكلدانية والدول السومرية القديمة والمصرية القديمة المبكرة، ما قامت إلا يعني هذه الحضارات إلا على الاستبداد والعنف والتطهير، يعني التطهير العرقي في بعض الأحيان، عندما يهجم على سبيل المثال الأخمينيون على بعض دويلات السومر يعملون على إنهائها وقتلها وحرقها وتدميرها، كذلك عندما تهجم مثلا الإمبراطورية الأكادية على دويلات معينة، فكانت هذه الدول تتنافس على السلطة، تتنافس على الغذاء، تتنافس على الأرض، وتتنافس على المياه، وهذه كانت النقطة الأكبر في هذا الموضوع، بمعنى آخر تتنافس على الموارد. من هنا الطقوس الجنائزية أو الطقوس العنيفة التي اتسمت بها هذه الدول والإمبراطوريات هي لم تكن وليدة الصدفة، إنما هي قامت عليها. يعني تقول بعض النظريات إن المصريين القدماء عندما بنوا الأهرامات بنوها بالعنف، يعني كانوا العمال الذين ينقلون هذه الصخور يتم استعبادهم والإتيان بهم من أماكن قصية وفرض الصوت عليهم لكي يعملوا، ومن يعمل ومن يموت أثناء العمل يتم رميه في النيل. فهكذا تم التعامل مع القضايا. لذلك هنالك أيضا نظرية تاريخية بأن الإمبراطوريات العظيمة دائما تقوم على الاستبداد الكبير.

0: نعم، دماغ الإنسان هو ليس قطعة ثابتة لا يتم التحكم بها، أو شيء يعني جامد لا يمكن تحريكه، بل هو يتعلم يوميا، وهو لا يتخذ شكلا ثابتا لا يتغير، بل هو كما يشبهه بعض العلماء أشبه بصلصال مرن يعيد تشكيل نفسه يوميا بناء على ما يمارسه الإنسان من أنشطة. لذلك قلنا قبل قليل بأن المشي البسيط من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الدماغ، وسلوكيات بسيطة يقوم بها الإنسان، يمسك مثلا قلم ويكتب به، يمرن الدماغ أيضا على آليات التفكير. لماذا؟ لأن الدماغ دائما ما يرتبط يعني باليد، اليد عفوا، عندما تكتب الدماغ يبدأ يشتغل، يفكر لكي يكتب. واضح؟ يعني هكذا الأمور تتسم بحلقة مرنة بين الدماغ وبين ما يحيطه من حياة يومية فيها ما فيها. ولكن تثبيت الدماغ على سلوكيات وأنماط ثابتة لا تتزحزح، مسلمات يومية في طريقة التغذية، في طريقة الحركة، في العمل، في إلى آخره، يجعل منه قطعة صلبة لا تتحرك ولا تتفاعل، ويفقد الكثير من الميزة التي تميز بها هذا الجزء العظيم في جسد الإنسان. لذلك ما يعرف بالأوساط الطبية هو المرونة العصبية. المرونة العصبية هو ما يمارسه الإنسان من أنشطة وما يفكر فيه. كلما زادت هذه الممارسات، كلما اختلفت هذه الأنشطة، كلما زادت حركة الإنسان، كلما تنوعت هذه الحركة، كلما فكر الإنسان بأشياء جديدة، وكلما نوع من أنماط تفكيره، كلما استطاع الدماغ أن يشكل نفسه ويعيد هذا التشكيل ويصبح أكثر مرونة، ويعطي الدماغ أكثر مساحة للتفكير والحرية. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يؤكد العلم الحديث أن العقل البشري ليس قطعة

0: طبيعي لتحفيز نمو خلايا عصبية جديدة وتجميع مسارات فكرية متطورة. وتبرز في هذا السياق عادات يومية غير تقليدية أثبتت الأبحاث قدرتها على خداع الدماغ ورفع مستويات الذكاء والتركيز. فعندما تمسك فرشاة الأسنان باليد الضعيفة فإنك تجبر العقل على التخلي عن نمط السلوك التلقائي المعتاد، وهذه الحركة البسيطة تتطلب تركيزاً واعياً مكثفاً، ما يحفز القشرة الحركية ويجبر الفص الجبهي في الدماغ على بناء وصلات جديدة للتنسيق بين حركة اليد الدقيقة والرؤية، كما تبين التقارير المتخصصة الصادرة عن منصة هيلث لاين أن الصدمة الحرارية المعتدلة الناجمة عن الاستحمام بالماء البارد لدقيقة أو دقيقتين تحفز المخ على إفراز نور أدرينالين والدوبامين بنسب مضاعفة، ما يمنحك تركيزاً حاداً ومزاجاً مستقراً طوال اليوم عبر عملية إعادة تشغيل ذكية للجهاز العصبي. إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة صادرة عن جامعة روهامبتون في لندن أن فوائد المشي للخلف لدقائق معدودة يومياً تمتد لتعزيز القدرات الإدراكية وتنشيط ذاكرة الاسترجاع القريب، ما يحسن قدرة الدماغ على تذكر التفاصيل والمعلومات السريعة. وتكتمل هذه المنظومة بتنفيذ بعض المهام البسيطة بعينين مغمضتين كالاستحمام واختيار الملابس. فعندما تحجب حاسة الرؤية التي تستحوذ وحدها على الجزء الأكبر من معالجة الدماغ، فإنك تجبر حواس اللمس والسمع والتوازن على الاستيقاظ والعمل بأقصى طاقتها لتجديد حيوية العقل بالكامل.
1: إذن سلوكيات بسيطة لكنها تغذي أساسيات كبيرة للاستحكام في الدماغ، مثل الصدمة الحرارية المعتدلة الناجمة عن الاستحمام بالماء البارد لدقيقة واحدة أو دقيقتين تحفز المخ على إفراز النور أدرينالين والدوبامين بنسب مضاعفة، مما يمنح تركيزا حادا ومزاجا مستقرا طوال اليوم عبر عملية إعادة تشغيل ذكية للجهاز العصبي.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

إحساسي تبكي دم ما يلم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

شي تعاجبني شحت وياك وانا عيوني مفضوحة اش جاب الياكل من الزاد ويل.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

الآن كل شيء صار محتوى، طريقة الطبخ محتوى، مو الكتابة محتوى، والرياضة وتحليل ما هو رياضي محتوى، تحليل ما هو سياسي محتوى، كل شيء محتوى. حتى واحد يعلمك أحيانا، يطلع يعلمك شلون تربي ابنك أو كذا، أو ينطيك نصائح بهذا المجال، وأحيانا النصائح فارقة وأحيانا النصائح فارغة، مو تشعر أنه هي نصيحة يعني تصلح للجميع، ولا توجد نصيحة تصلح للجميع، لأن احنا هنا سياق مختلف، يعني كل واحد عنده حالة، الابن أو الطفل حالة. احنا راح نحكي عن هذا الموضوع خصوصا، يعني التربية بالوصفات السحرية، هل يمكن أن نربي أبنائنا أو أن نربي أطفالنا بوصفات سحرية نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ربما يعني أكيد، يعني قبل سنوات كانت التربية مختلفة تماما عن التربية الآن. التربية الآن أصعب وأكثر وعورة من أي وقت مضى، رغم أنه كثير هناك من يعني من الأشياء اللي ممكن تعونك أو تعاونك بالطريقة اللي يمكن أنت تسيطر بها على الطفل، لكن هناك أشياء أكبر الآن هي من المشتتات اللي تشغل دماغ الكبير قبل الصغير، تشغل دماغ الأب قبل أن تشغل عقل الطفل، وهكذا صار يعني موضوعة أنه التربية تتحول إلى تقنية أو طريقة مقاسة وطريقة يمكن إنشائها في مختبر محدد وتقديمها للناس على أنها وصفة جاهزة. هاي من الأمور الصعبة جدا، ومن الأمور التي تكاد تكون أحيانا تلقى رواجا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي. أكو وصفات جاهزة والناس دائما تباشر في أخذ وتناول هذه الوصفات الجاهزة وتقديمها لأبنائها أو لأطفالها بشكل أحيانا مرضي. يعني بالوقت اللي الأب أو الأم يريدون أنه هم يربون الطفل، يكتشفون بعد حين أنه هم هدموا كل شيء يتعلق بالتربية. وفي الوقت الذي يرعى به الآباء وترعى به الأمهات الأطفال، يودونهم الأحسن مدارس ويشترونهم أحسن أكل وأحسن زي، لكن بالنهاية يكتشفون أنه هذه التربية اللي صارت بهذه التوصيات، هذه التربية الشكلية لم تنشئ أو لم تقدم لنا طفلا حقيقيا. والطفل هو مثار إعجاب ومثار سؤال دائما، الطفل خصوصا إذا كان طفلا حقيقيا، لأن الطفولة الآن مشوهة. قد تجد يعني هناك من يربي الطفل على بطريقة يحوله إلى كبير، يعني هو يتعامل وياه كأنما هو إنسان كبير، يخليه يحكي بلغة الكبار ويريد منه أن يتصرف كما يتصرف الكبار، ويربط بين الجهالة، ها، بين الجهل وبين الطفل، ويربط بين أنه تربيته إذا كانت صحيحة للطفل على الطفل أن يبلغ بسرعة، يعني هو يريد من الطفل أن يكبر، يعتقد أنه تربيته للطفل هي بمثابة فيتامينات يقدمها للطفل حتى يكبر عقله وكذا وتكبر تصرفاته بهذه الطريقة. ولذلك قد نشاهد أحيانا حتى في منصات التواصل الاجتماعي عددا من الأطفال ينشئون محتوى مثلا أو يقدمون فيديوهات، هاي الفيديوهات طبعا بمساندة الآباء يتكلمون بها الكبار، والناس يقول ما شاء الله، الله أيبا هذا والله تعبان عليه، أنت شنو هذا البطل، شلون يحكي، شلون كذا، هو يحكي مثل الكبار، وكأنما الأمر ماذا معجزة ويستحق التبجيل والتصفيق والتحية، بينما هو بالحقيقة جاي ينتهك الطفولة، مو لأن هو الطبيعي أنه هذا طفل، وننتظر منه أن يكون ماذا، أن يكون طفلا بأخطائه أو بهفواته وبالأشياء الجميلة التي يفعلها. راح نحكي عن هذا الموضوع طويلا طويلا.

نحن أمام موضوع تربية الطفل، عندنا مجموعة أسئلة ومجموعة نقاط. الآن طبعا في وقتنا الحاضر ربما الأب والأم يعني ما إجا عصر من العصور بنصائح مثل العصر الآن. الآن هناك خبراء في التربية ويقدمون النصائح في منصات التواصل الاجتماعي، يعني مثلا كيف تجعل طفلك مطيعا، مو هذه 5 عبارات حتى تجعل طفلك مثلا مطيعا، أو حتى هناك جملة مثلا، جملة واحدة من شأنها أن تدمر ثقة الطفل بنفسه، يعني يحطون عناوين بهذه الطريقة، فأنت تضطر لأن تشاهد الفيديو إذا كنت والدا أو إذا كنت أما بهذه الطريقة. معرفة كثيرة، لكن مع هذه المعرفة الكثيرة أكو قلق أكبر عندنا في داخلنا، لأن الآن الطفل مسؤولية أكثر من أي وقت مضى، بظل هاي الظروف الاقتصادية، بظل هاي الظروف الاجتماعية كذا إلى آخره. لكن إلى أي حد يكون الأب، يعني هناك أبوة حقيقية وهناك أمومة حقيقية في هذا العالم الآن؟ إلى أي حد يعني تؤدي الوالدة دور الأم، وإلى أي حد يؤدي الوالد دور الأب؟ إلى أي حد؟ يعني مرات تشعر، أنا آسف يعني، أنه بعض الآباء هم بالحقيقة مو آباء بس اسم، لأن الأب دور كبير، وإلا شنو هذا المخلوق العجيب اللي يجمع بين الحزم وبين العنفوان وبين الحب وبين أكو فد منظومة غريبة، تخاف من أبوك وتشعر أنه هو يخاف عليك بنفس الوقت، وتشعر بقسوته أحيانا، أو تشعر بانفعاله، وتشعر بالحنين الجارف الموجود في داخله، هو يتمنى لك أنه يكون أفضل الناس وكذا إلى آخره. لذلك أكو صورة للآباء أحيانا أنا يعني خذيتها من حياتي الواقعية، يعني قبل 5 أيام أو أسبوع كان أحد الأصدقاء في بغداد، كنت مسافر، وأحد الأصدقاء كان يتكلم عن أبيه ويصف أنه هذا الأب كان شلون كان يعني ما يتحاكى، وكان ما يقبل النقاش، وكان كذا، وشلون كان يغضب كثيرا وسريعا وكذا إلى آخره. طبعا هو يتكلم والدموع تنحدر من العينين، ها يتكلم هذا الكلام اللي هو يخص القسوة، أبوه متوفي طبعا، فيتكلم بهذا الكلام. زين أنا سألته، يعني قلت له شلون أنت جاي تجمع بين هذين الأمرين؟ قال إيه مو أكو مواقف، هو كان إحنا بحاجة إلى نوع من الحزم. طبعا أنت من ترجع بعدين تدرس الموضوع علميا راح تكتشف أنه فعلا أكو أبوة يطلق عليها بأنها يعني أكو حزم في داخل منظومة الأبوة لازم يكون موجود، وهذا لا ينفي الحنين ولا ينفي اللطف، مو أبدا، لكن هي منظومة شبيهة متنوعة جدا بها هواي مفاصل، حتى مفهوم الأم، هاي الأم اللي يعني تعرفون أنه شلون أكو تموجات في كلمة أم، يعني هي مو كلمة واحدة تشعر أحيانا، هذه العاطفية جدا والمسؤولة جدا، واللي هي قادرة على أحيانا حتى الوقوف أمام الآباء في مفاصل معينة في الأسرة، في بعض الحوادث تقف أمام الأب، هذا الأب اللي هو إحنا حكينا عنه، هذا القاسي اللي أحيانا عنده جبروت عالي أو كذا بسبب المنظومة الاجتماعية طبعا تنطي هذا الدفق، لكن هي تقف هذا الحنين اللي شو هاي الحنية الطيبة الكذا، هاي المفاهيم اللينة تقف أحيانا وتتشكل كأنما هي جبل أمام الرجل في بعض المواقف أو بعض المفاصل من الحياة. ولذلك قد تبدو كلمة أم هي ليست كلمة واحدة، وكذلك كلمة أب هي تبدو كلمة في داخلها عدد هائل من الكلمات بهذه الطريقة. المهم ما أريد أبتعد عن الموضوع، لكن بالحقيقة حضور الأب هو حضور فارق وحضور الأم هو حضور فارق، لكن أحيانا تشعر أن بعض الأسر بها الأب والأم هم مجرد ديكورات، يعني ماكو ممارسة حقيقية لدور الأب أو لدور الأم.

خلينا نتكلم عن الوصفات. الوصفات هاي اللي تقدم أحيانا في منصات التواصل الاجتماعي بالطريقة التي ينبغي عليك أن تربي بها أطفالك. أكبرها مشكلة في كثير من أحيان هذه الوصفات. لماذا؟ لأنه إحنا بحاجة إلى حتى تكون علاقتنا حقيقية مع الطفل لازم نفهم، يعني كل والد إلى طريقة بفهم الطفل، لازم هو يفهم حالة الطفل أولا، يفهم هذا الطفل. ثانيا لازم يفهم سياق هذه العائلة، يعني ما تكون نصائح ثابتة، لأن سياق عائلة تعيش بمئتين ألف هو مختلف عن سياق عائلة داخلها مثلا 3 ملايين. السياق مختلف، السياق الاقتصادي اللي السياق الاقتصادي اللي أثر، احنا جلنا في الحلقة الماضية على علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا بالآخرين، ويأثر على نفسيتنا، ويأثر. الخبز يؤثر على كل شيء، مو بهذه الطريقة. فأكو سياقات اقتصادية، سياقات اجتماعية. مثلا أنت طفل موجود في قرية، الأب هل يتعامل مع هذا الطفل الموجود في القرية بنفس الطريقة التي يتعامل بها الأب إذا كان موجودا وين؟ في المدينة أو في لب المدينة؟ الأمر مختلف. لماذا؟ لأن احتياجاتنا، احتياجات الطفل تختلف في المدينة عنه في الريف، واحتياجاتنا احنا من الطفل احنا هم نحتاج الطفل باشكال او بشكل او باخر، احتياجاتنا من الطفل تختلف في هذا المكان عن ذاك. المهم، كانت اكو عالمة امريكية اسمها غوبنيك. هاي العالمة قالت اكو صورتين. يابا شنو هن الصورتين؟ قالت اكو صورة نجار وصورة بستاني. زين شنو النجار يعني؟ قالت النجار عنده تصور واضح قبل لا يبدي يشتغل. يعني شلون؟ قالت يعني عنده تصميم واضح، أول شيء يقيس زين، بعدين يقطع الخشب زين، بعدين يحاول يطابق يعني المادة أو النموذج الجاي صنعه أو بالمخطط، يعني المادة الجاي يصنعها هاي الخشب يحاول يطابقها وين المخطط اللي بباله أو اللي هو راسمه أصلا، ولذلك هو عارف وين رايح. هذا ياهو، هذا النجار قبل لا يبدي الشغل يخطط، يحضر المادة، يحضر الغرة، يحضر كذا الأمور إلى آخره، المناشير كذا إلى آخره، ويبدي يسوي المادة، يسوي لك كنتور، يسوي لك كذا بالمخطط اللي ببالك وبباله اللي هو راسمه. هذا منه؟ هذا النجار. زين البستاني شنو وضعه؟ قالت البستاني، هذا البستاني أمره مختلف. زين شلون البستاني أمره مختلف؟ قالت هذا البستاني هو بالحقيقة يعني يقوم بزراعة الأرض، يعني تهيئة الأرض. ها زين، تعرفون تهيئة الأرض شنو تحتاج؟ ذاك زراعة، يعني سماد كذا صالحة للزراعة، معالجتها من بعض الأشياء الملوحة كذا إلى آخره. المهم بعدين يبدي يزرع، يخلي النبات، لكن النبات هو الذي يقوم بعملية النمو، هو ما يكون قادر على يعني على تصور كيف سينمو النبات، كيف هل سيعاني أم لا، هل ستحدث مشاكل أم لا، لأن عملية النمو هي عملية داخلية في داخل النبات، أليس الأمر بصحيح؟ نعم. هسه هو عنده توقعات أنه راح يصير هج محصول عنده كذا، بس هو توقعات تبقى توقعات لكن ما عنده يقين. وهكذا الأمر بالطفل. قالت إحنا بالحقيقة إحنا يجب أن نعامل أحيانا الطفل بهذه الطريقة، كأنما يعني تشير أنه إحنا يجب أن نعامل الطفل بطريقة البستاني مو بطريقة النجار، لأن هذا المخلوق أنت يجب أن تهيئ له الأشياء اللي تساعده أن يكون إنسان أفضل اللي هو الطفل، بس أنت مو بإمكانك أن تملي، أن تجبر الطفل على أن يكون نسخة منك. ما راح تقدر، احتمال كبير راح تفشل. أنت بحاجة إلى أن تنشئ طفلا ناجحا، تهيئ له الظروف، تحرص على أنه توديه المدرسة زينة، تساعده بتلقي العلوم الأولية كذا إلى آخره، بس لا تتدخل بأحلامه، لا تتدخل برغباته هواي، لأن أنت هنا تعيق عن النمو الداخلي. إذا كان النبات ما يسمح للفلاح أو للبستاني أن يتدخل، لأن أكو نمو داخلي، ما حد، أنت هم ما راح تقدر. أنت إحنا مرات نصور طبعا في كثير من الأحيان حتى في داخل عوائلنا، نصور أنه إحنا نسيطر على أطفالنا، نتخيل
انه احنا عندنا سلطة على الاطفال، بس بالحقيقة جزء كبير من الاطفال، عدد كبير من الاطفال احنا مو قادرين على، ليش؟ انت ما تستطيع ان تدخل عميقا في عقله الا اذا انشأت علاقة معه، مو الا اذا سمحت له، انطيت هامش للحرية. وهذا هامش الحرية حتى العلماء يحكون عنه انه هو طريقة للتربية، لان جزء كبير من تربية الطفل الصحيحة تعتمد، هم يسمونها المعالجة، وتعتمد على انهم يسمونها الاصلاح، يعني ان يقع الطفل في خطأ او ان يقع الطفل في حرج ثم يقوم عند نوع من المقاومة هذا الطفل بحيث يقوم باصلاح الموقف. هو شنو اصلاح الموقف؟ حتى لو نفسيا هو يصلح الموقف، يتعود على الوقوع في مصاعب ويعالج هذه المصاعب. هو منظومة، الطفل منظومة، الطفل يعني كائن حقيقي وكائن له مكانة كبيرة في مراحل الإنسان، بل قد يكون هو المرحلة الأساسية الكبرى في حياة الإنسان هو عندما يكون طفلا. ولذلك أحيانا عندما تكون طفولتنا مشوهة، وإحنا ما نتصور شلون طفولاتنا، للأسف يعني طفولتنا هي مشوهة في كثير من الأحيان، لأن الأب وهو يريد من طفله أن يكون جيدا أو أن يكون أحسن طفل بالعالم أو أحسن كائن بالعالم أو من يكبر يصير أحسن إنسان بالعالم، هو في الحقيقة في كثير من الأحيان مع هذه الرغبة النبيلة الموجودة في داخل الأب، لكنه يفشل فشلا ذريعا عمليا عندما يقدم بدون دراية وبدون دراسة على التدخل في طفولة الطفل، يمنع، أكو إعاقة للنمو. هذا طبعا حكى عنها روسو كلام جميل جدا، يسميها التربية السلبية، ما أدري إذا أكو وقت نحكي بيها لأن هاي رد لها حلقة والله، بس التربية السلبية هو يسميها التربية السلبية، مفهوم يخبل راح نحكي بيه شوية بعد الفاصل.

طبعا مثل ما قلنا راح نحكي عن مفهوم التربية السلبية لدى روسو، اللي هو جدا جميل وجدا مثير وجدا يدعو يعني للتأمل بصراحة. المهم كان روسو بشكل عام طبعا هو طرح تصور للتربية هو يتعارض مع جانب أساسي من الممارسات السائدة، نقدر نقول في عصره خصوصا أكو ممارسات سائدة للتربية. حتى الآن عندنا ممارسات سائدة للتربية، يعني عندنا طرق الناس تربي وفق طرق، يعني يربي غالبا مثل تربية أبوه أو مثل تربية مجتمعه، يربي ابنه أو يربي طفل بنت أو ولد. المهم غالبا التعامل كان طبعا في وقت روسو كان التعامل السائد مع الطفل باعتباره ماذا؟ باعتباره شخص بالغ بس ناقص، يعني بالغا ناقصا بهذه الطريقة، باعتباره بالغا ناقصا. ولذلك هذا الناقص ينبغي الإسراع بمن؟ في تشكيله وفق معايير من؟ معايير الكبار. بما أنه هو بالغ بس ناقص، يعني هو يراد للطفل أن يكون ماذا؟ كبيرا بسرعة، فهم يريدون يحولون هذا الطفل إلى كبير عبر معايير هي معايير وضعت إما للكبار بالحقيقة، ويخلون يخضع هذا الطفل. الطفل هذا اللي هو في الغالب يعاند وكذا وعنده رأي، مرات حتى لو رأي غلط هو يعني يدافع عن نفسه وكذا إلى آخره. هم يريدون يخضعون هذا الطفل بشكل مبكر إلمن لمعارفهم لأفكارهم لأحكامهم لقواعدهم الأخلاقية والاجتماعية، هي هاي التربية. وهو هذا طبعا حتى موجود عندنا، يعني الطفل عندنا احنا نريده يفكر مثلنا، نخليه يفكر بالصح والغلط والكذا والأشياء مثلنا، صح لو لا؟ ما حيرده يعترض هسه، احنا متفقين انه احنا غالبا نربي جهالنا بهذه الطريقة، اطفالنا بهذه الطريقة ونسميهم جهالا يعني. المهم ورغم انه هاي كلمة قاسية على الطفل ان يكون جاهلا، شجد اكو كبار جاهلين بس ما حد يقول عنهم جاهلين، الطفل نسميه جاهل. المهم بغض النظر، هناك طريقة شائعة للآن حتى في مجتمعنا أنه إحنا نريد من الطفل أنه نعامله أو نخلقه، نخلي أخلاقياته بمعايير الكبار، يعني إحنا نريده يتصرف مثل الكبار حتى يتصرف. إذا يتصرف كطفل هو بالحقيقة جاي يغلط، إحنا نتصور هيك، هو طبعا هذا مو صحيح، هو طفل، هو وضع طبيعي، شنو وضع طبيعي طفل، لكن احنا نريد منه ان يتحول الى ماذا؟ الى رجل كبير السن بتصرفاته وباخلاقياته وبطريقة كلامه. المهم طبعا روسو انطلق ب يعني جان جاك روسو، هذا اسم الكامل، انطلق بفرضية اخرى مختلفة تماما، وقال ما معناه انه هذا الطفل يابا ترى الطفل طبيعته خاصة واكو ايقاع للطفولة. شلون اكو ايقاع لكبير السن؟ سمعه يختلف كبير السن، طريقة حكيه تختلف، الأمور عنده ربما أحيانا تكون بشكل أبطأ كذا إلى آخره، طبيعة علاقته بالناس تختلف، إحساسه بالعالم قد يختلف، ينضج أو يقل أو يعني بحسب، مو أكو إيقاع خاص للشيخوخة. وكذلك طبعا هو يتحدث، أنا هاي من يمي مال الشيخوخة، هو يتحدث يقول أكو إيقاع خاص لمن؟ للطفولة، أكو إيقاع خاص زين. ويقول كذلك أنه مو بس إيقاع، أكو احتياج خاص للطفل، زين متفقين. وهناك يجب أن تكون طرائق خاصة في التعلم للطفل، هاي حلوة. ويقول أنه يابا هاي المرحلة مهمة جدا، ليش؟ لأن بها خصائص وإمكانات، أكو إمكانات للطفل، هذا الطفل أكو إمكانات. ولذلك تجد أحيانا أكو واحد يخرج من الطفولة، إذا كانت طفولته مكتنزة وغنية يخرج إنسان عظيم، وأكو واحد إذا كانت طفولته مقهورة ينشأ يعني أصلا ينشأ بتشوهات، عنده أحيانا حتى أحقاد حيال بعض الناس أو بعض يعني أو جزء من المجتمع أو أحيانا حتى الدولة كذا إلى آخره، بسبب من؟ بسبب الطريقة التي تم التربية بها. المهم بها خصائص وبها إمكانات، طبعا هو من البطل، البطل اللي يستخرج هذه الإمكانات. وهنا هو طبعا يقول الطفل عنده طريقة خاصة بالرؤية وبالشعور، فلازم احنا ما نأثر عليه عمود نغير طريقته بالتفكير، لازم يفكر كطفل ولازم يشعر كطفل، مو وأكثر شيء بحمق بحماقة شنو هو كما يقول روسو؟
يقول من نخلي طريقة الكبار، نخلي طريقتنا، نريد الطفل يفكر بطريقتنا أو يشعر بمشاعره بطريقتنا. هذا يعني هذا يعتبره روسو حمق. ليش؟ يعني هو يعتبره بهذه الطريقة لأن هو يعتبر أنه الطفولة قيمة ويجب أنه ما نخسر القيمة، وراح نحكي به ليش هاي طويلا طبعا ضمن بحثنا. وطبعا ليش روسو تحدث عن التربية السلبية؟ احنا بعدنا ما حكينا عن التربية السلبية المفهوم الشائك، لأن هو كان يربط يعني وجود الطفل وديمومة الطفل ونصاعة الطفولة ببعض العوامل من ضمنها التربية السلبية، أنه احنا نترك أحيانا مجالا أو فضاء للطفولة حتى تتحقق، يعني تجعل الطفل قادر على تحقيق طفولته. مرات هو طفل، احنا نسميه طفل، بس بالحقيقة طفولته ما متحققة لان ما عنده هامش من الحرية يحقق بها الطفولة. احنا فوقه نريده ماذا؟ ان يصبح كبيرا ويفعل الصواب وفق مقاييس الكبار، ولذلك هو ما يلحق يصير طفل، احنا اصلا فوقه يعني بهذه الطريقة. طبعا في تعريف الاصلي للتربية، تربية الطفل، كان يتحدث روسو أن إحنا لازم نربي الطفل قبل أن تنضج قدراته العقلية والأخلاقية. ما معناه؟ أنه أول تعليم، التعليم الأولي ينبغي أن يكون ماذا؟ سلبيا. يعني شنو سلبيا؟ يعني مو نعلم الصح والغلط بس، أو ما نركز على الصح والغلط، ما نعلم الفضيلة شنو والحقيقة شنو بشكل مباشر. زين؟ يعني شلون هو جاي؟ احنا متفقين انه المصطلح يعني تربية سلبية، المصطلح هو شنو؟ مصطلح التربية السلبية. اذا هو لازم احنا نقف امام هذا المصطلح، شلون تربية وشلون سلبية؟ لان هو يقول هنا وقفوا تلقينا، لا تلقنون هذا صح وهذا غلط وهذا يصير وهذا ما يصير، مو بهذه الطريقة. احمو قلبه، هو يحكي يقول احمو قلبه من من من, من الرذائل وعقله من الخطأ. يعني لا تدخله باللعبة، دخله وحدة تدريبية. أكو فرق، مو أكو فرق باللعبة، أكو تحقيق هدف، أكو كذا، بس بالتمرين أكو أشياء يسويها اللاعب، ركضة معينة، حركات معينة. هو يقول هاي الطفولة تمرين، لازم نفتهم هذا الشيء. هو تمرين للجسم، تمرين للأعضاء، تمارين للحواس، طبعا هاي كل شيء ركز عليها. لا تشتغلون هواي على الذهن، على العقل الأخلاقي قدر الإمكان. أنت ما راح تقدر ما تشتغل نهائيا، بس هو يقول قدر الإمكان لا تشتغل. زين، قدر الإمكان لا تشتغل. زين، هنا أنا طبعا مفردة سلبي، تربية سلبية، هي مو إهمال ولا هي معناها حرمان الطفل من الرعاية. نقدر نقول هي يعني هي مصطلح خلاه روسو حتى من نفرض على الطفل تعليم مباشر قبل أن يكون الطفل مستعد. شنو فائدة التعليم؟ مرات أنت تجيب لك طفل وتحشي عليه المبادئ والقيم والكذا والصح والغلط، هو بعد الطفل ما راح يفتهم منك هاي الأشياء بشكل الصحيح، لأن الطفل بعده ما مستعد. مو أكو أشياء يفترض أن تكون هي في البداية. طبعا هاي نظرية روسو اللي هي مو بالضرورة نظرية صحيحة تماما، وأكيد هي مو خطأ تماما، يعني هي نظرية بتعرفون صارها يعني صارها مدة طويلة جدا، الآن العلم تطور، لكنها شنو؟ هي مؤسسة وتستحق الوقوف أمامها.

أشياء مثيرة اللي أحيانا تصير وإحنا نحكي عن روسو، إنه إحنا مرات الطفل هو طفل تحت اليد، مو طفل، وأحيانا الأب والأم يسيطرون عليه. أنا هاي السيطرة بها نوع من السلطة، يعني سوي هيتشي لسوي هيتشي وكذا إلى آخره. لكن شنو المشكلة؟ المشكلة إنه امتثال الطفل للأب والأم، يعني من يوافق الجيلة لا سوي كذا وما يسوي، صح؟ أنت تعتقد شنو أنت جاي تربيه، بس يعني مو تربيه. هسه هاي قد يكون مفهوم شائك، إحنا من وحي روسو جاي نحكي. ليش مو تربيه؟ لأن أكو فرق بين النضج الحقيقي والفهم الحقيقي والإيمان الحقيقي بعدم الفعل أو الفعل. يعني هو ما راح يسوي هذا الشيء، بس هو هذا امتثال، يعني هو امتثال للأمر. مو بالضرورة هو ناجم هذا الموضوع اللي هو يعني امتنع عنه، مو بالضرورة هو مقتنع. بالوقت اللي انت ما موجود وما حاضر، او من يكبر وصير عنده سلطة، احتمال يسوي هاي الاشياء اللي انت منعته منها، لان هو ما كان ناضج بشكل حقيقي، ما كان مهيئ لهذه النصيحة منك، مو؟ فهذا طبعا الطفل وفقا لروسو حتى كان يعني يقول القواعد الأخلاقية اللي كانوا ينطونها للأطفال، حتى لو يرددها الطفل، حتى لو يحفظها عن ظهر قلب، هو مو بالضرورة فهم معناها. والطفل اللي ما يسوي شيء غلط لأن هو خايف من العقوبة، هو مو بالضرورة يعني عنده عنده عنده فكرة أخلاقية حقيقية، أو هو مو بالضرورة ناضج أخلاقيا أبدا. لذلك هو كان يشوف أنه التربية الحقيقية لازم تتوافق مع قدرات الطفل وخبراته بالحياة، خبراته الفعلية بالحياة. مو احنا غالبا نطمح ونطمع في ان يكون الطفل نسخة مصغرة من عندنا، احنا ما نفكر بالطفل على انه ماذا، على انه طفل. وهنا هو اعمق معنى للتربية السلبية وفقا لروسو. يعني التربية السلبية انه الاب لازم يضبط طريقة تدخله في حياة الطفل. هاي احنا ما نتخيلها، لأن دائما نتصور انه شجد ما احنا متدخنين في حياه الطفل، شجد ما احنا ديب في حياه الطفل، اذا احنا خوش اباء واحنا خوش امهات بهذه الطريقه، شجد ما احنا يعني كلش متدخلين في كل صغيره وكبيره، اذا احنا خوش ناس، احنا مؤدين دورنا الرسالي. لكن روسو كان لا يرى ذلك مطلقا، كان يشوف انه الاب او المربي بشكل عام عليه ان ماذا، عليه ان يضبط التدخل مالته يعني في مرحله الطفوله، حتى نمو الطفل يكون حقيقي ونضج الطفل يكون حقيقيا.

طبعاً بالتأكيد أكو اختلاف بين اهتمام الإنسان بنفسه وبين حب الذات اللي يرتبط بالآخرين. يعني أكو واحد يحب نفسه مرات نفهم هذا الأمر، ولكن أكو حب ذات مرتبط بمن بتقدير الآخرين، مرتبط بالمقارنات الاجتماعية كذا إلى آخره. يعني أكو واحد يحتاج إلى اعتراف من الآخرين، يعني هو بحاجة في داخله، وهذا طبعا كل الناس موجود بها بنسب معينة طبيعية، لكن أكو نسب شنو مرضية، وهذا يشكل طبيعة الإنسان المعاصر الآن. طبعا هذا هم نحكي عنه روسو بشكل كبير في كتب أخرى طبعا، لكن بسياق حديثنا الآن أنه عن الطفل، لذلك خطورة المجتمع على الطفل هي خطورة مركبة. ليش؟ لأن المجتمع أحيانا يلقن الطفل بعض المفاهيم الجاهزة، يغير من دوافع الطفل، يغير من رغبات الطفل. يعني مثلا تلقى طفل وهو طفل بعد طفل بشكل مبكر جدا هو متعلم مدري منين انه قيمة الانسان بالفلوس، قيمة الانسان طبعا المرحلة هاي مو طبيعي انه الطفل يتعلم بهذه الطريقة ويتعلم هذا المعنى، لان هذا المعنى شبيه مشوه. هسه تقول لي الفلوس كل شيء، يابا احنا متفقين هاي حكاية عامية، حكاية عامية وشوي لنصدقها كلش. الفلوس مهمة جدا، ما حد يقول مو مهمة، بس أن تقدر نفسك أساسا على الفلوس، يعني باليوم اللي أنت ما عندك ولا فلس أنت قيمتك صفر كإنسان؟ يعني معقولة الفقير قيمته صفر بس لأنه فقير؟ قيمة الإنسانية يعني. هسا إذا الآخر عنده مشكلة بالطريقة اللي يشوف بها الناس يعني هاي تخصه، لكن تقدير الإنسان لنفسه معقولة؟ يعني الفقير لازم ما يقدر نفسه، لازم ما ينظر لنفسه بالعين الكبيرة. فالمجتمع مرات يتدخل بهاي الدوافع، يعني يخلي الطفل عنده مفاهيم هي مفاهيم مو صحيحة إنسانيا، يفكر بالفلوس بطريقة بحيث حتى بعدين يحاسب أمه وأبوه على فقرهم أو على حالتهم الاجتماعية بطريقة أحيانا مؤذية جدا. يعني هو يتعلم أنه قيمة الإنسان بجيبه أو قيمة الإنسان بإعجاب الآخرين، لأن إحنا بزمن اللايكات وزمن المشاهير، فإذا الإنسان عنده قيمة أو هو يعني إنسان جيد لازم شنو؟ لازم معجبين هواي. زين هاي إيش تحط لها وطيب؟ شو هواي معجبين للتافهين؟ إيش جد التافهين اللي هم معجبين؟ وإيش جد ناس خيرة وأوادم وكذا؟ احتمال حتى ما عندها إنستغرام، احتمال حتى ما عندها فيسبوك، احتمال عندها صفحة يعني هيك هامشية جدا. لكن الطفل يتلقى هذه الأمور منين؟ من المجتمع وهو طفل. يعني تشكلك طفل بهاي القيم اللي هي قيم خاطئة جدا، ولذلك أكو فجوة تنشأ مع الطفل أحيانا، فجوة كبيرة جدا بين ما يجب أن يتعلمه وبين الأشياء اللي هو تعلمها. أكو فجوة أخلاقية كبيرة، لذلك تلقين الطفل أحيانا بشكل سلبي، هاي هو تلقين الطفل بشكل عام هو خطأ عند روسو. يعني لا تلقنه، لا تحفظه بهذه الطريقة، لأن هذا يمتد الموضوع إلى دوافعه ورغباته، وهنا يتعلم الطفل أشياء أحيانا أنت ما تقدر بعدين السيطرة عليها بشكل صحيح.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوا الناس
1: هوا الناس مع علي الياسري.

0: اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: King Selection من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا.

يمشي العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية ما نحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك

بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

0: أف أم، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة. راديو تايم سكوير FM، النظم والمتعة دفعة واحدة.

تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة. تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

قلبي.

فين الاماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم.

من قلب البصرة. من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
3: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
2: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
3: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
2: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
3: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
2: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
3: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
4: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الأعلن معنا، الأعلن معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

جت من أغراب عادي، بعض الجروح انجت من أغراب عادي، الجرح موت الجرح، الجرح موت الجرح، لا جاء من أحبه، مليت أدور لك، مليت أدور لك عذر يا ودادي، مليت أدور لك عذر يا ودادي، مثل الضريغ اللي ورا النور طلع. لو كنت أنا الغلطان، لو كنت بادي، لو كنت أنا الغلطان، لو كنت بادي.

شبيت نار وانطفت في سهاد الليل نار وطار يا الجرح ما غار بعض الجروح انجت من اغراض عاد والجرح موت الجرح لا جاه نحبه لا جاه

0: لك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.